0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب ليس المؤمن بالطعان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللعان. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء. ومن أم الدرداء التي لها رواية؟ ها، الصغرى، ما اسمها؟

0: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء.
1: في صحيح مسلم.
0: قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا.
1: أيضا في صحيح مسلم.
0: قال حدثنا محمد بن يوسف
1: الفريابي
0: قال حدثنا سفيان
1: وهو الثوري، فإذا روى الفريابي عن سفيان فهو الثوري،
0: عن الأعمش عن أبي ظبيان
1: وأبو ظبيان اسمه حسين كذا، حسين بن جندب ثقة،
0: عن حذيفة قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة.
1: أخرجه أيضا معمر في جامعه وابن أبي شيبة من عدة طرق عن الأعمش بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. هذا الباب في اللعن وحكم اللعن والتنفير عن اللعن. واللعن كما سبق معناه الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله، فإذا لعن فلان فلانا معناه أنه دعا عليه أن الله تعالى يطرده من رحمته ويبعده من رحمته. وهذا عظيم، أن يدعو على إنسان أن يخرجه الله من رحمته. ولذا نفر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال إن اللعانين، جمع لعان وهي صيغة مبالغة، وهذا يفهم منه أي الذي يكثرون، الذين يكثرون من هذا الشأن، يصير اللعن كثيرا عندهم. ليس معنى أن هذا الحكم في من حصل منه لعن مرة أو نحو ذلك وندم وترك ذلك، لكن من عرف باللعن، إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. لا يكونون شهداء، اختلف في معنى ذلك ما معنى لا يكونون شهداء، وأصح الأقوال المذكورة أنهم لا يكونون شهداء أي على غيرهم من الأمم، وأن أنبياءهم قد بلغوا البلاغ، فإن هذه الأمة شهداء على الأمم كما قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس. يأتي نوح يوم القيامة يقول الله له هل بلغت قومك؟ يقول نعم، فيقول لقومه هل بلغكم نوح؟ يقول ما أتانا من نذير، فيقول لنوح من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته. قال فيأتون فيشهدون كما جاء في رواية خارج الصحيح، فيقول الله لهم وما علمكم بذلك؟ أي من أين شهدتم؟ قالوا يا رب أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا أقوامهم فصدقنا نبينا. فذاك قول الله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذن اللعانون الذين يكثرون اللعن لا يحظون بهذه الفضيلة، لا يكونون شهداء، وهكذا لا يكونون شفعاء أي لا يشفعون مع المؤمنين يوم يشفعون لإخوانهم الذين في النار، فإن المؤمنون لهم شفاعات، شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون.

0: فالذي هو متصف باللعن وعرف باللعن لا يكون شافعا يوم القيامة، لا يشفع مع المؤمنين حين يشفعون. وهذا له مناسبة بديعة جدا، وذلك أن الشافع رحيم، يشفع لإخوانه، لأصحابه، للمؤمنين أن يخرجوا من النار، وحمله على الشفاعة الرحمة، بخلاف اللعان، فاللعان يدعو عليهم بالطرد من رحمة الله، فمنافاة بين اللعان والشافع. فاللعان يدعو على الناس بالإخراج من رحمة الله، والشافع يخرج الناس من عذاب الله إلى رحمة الله. فمن كان لعانا في الدنيا يجازى يوم القيامة أنه لا يكون شافعا. وهذا الأمر ينفر من اللعن، أن الله تعالى يكرم المؤمنين، يقومون شهداء على الأمم يشهدون أن أنبياءهم بلغوهم. وهذا يحرم من هذه المنقبة والفضيلة، الناس يشفعون لأقاربهم، لإخوانهم، لسائر المؤمنين، وهذا محروم من هذه الشفاعة بسبب ما كان عليه في الدنيا من اللعن. فاللعان لا يكون يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا، وهذا مما ينفر عن اللعن. فإن بعض الناس يجري اللعن على لسانه كلا شيء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. والصديق هي منزلة عظيمة، الصديق هو من المؤمنين، كما قال الله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فالصديق هو المؤمن، ولكنه بلغ منزلة عظيمة في الصدق والتصديق، فصدق بما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في قلبه شك من ذلك، وهكذا كان صادقا في أقواله وأفعاله، صادق في نيته، لا يفعل مراءة للناس ولا من أجل الدنيا، بل يعمل لأجل الله، صادق في أقواله، متحرر للصدق في ذلك. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهؤلاء الصديقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ولا ينبغي كما هم عن تطلع في الشرع على الشيء الممنوع، فهو منهي أن يكون لعانا. وأيضا لا يتناسب هذا الحال أن يكون الصديق لعانا، فالصديق في منزلة عظيمة، فلا يكون داعيا على المؤمنين بالطرد والإبعاد من رحمة الله، بل يكون رحيما بهم، حريصا على نفعهم. فلا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ولا يجتمع ذلك صديق ولعان. وذكر أثرا، الثالث أثر عن حذيفة: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. معنى حق عليهم اللعنة، قال بعض الشراح: أي يقع لعن بعضهم على بعض كما دعوا بذلك. هكذا ذكر بعض الشارحين أنه قال: إلا حق عليهم اللعنة، أي وقعت عليهم اللعنة التي تلاعنوا بها. ويحتمل أيضا معنى أنه ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة، أي عادت اللعنة تلك على اللاعنين إن لم يكن هذا الملعون مستحقا لذلك، كما قد جاء بيانه في أدلة أخرى أن من لعن أخاه إن كان كما قال وإلا عادت عليه. وهذا مما يرهب الإنسان من اللعن، إن لم يلعن مسلما، إن لم يكن هذا الملعون أهلا لتلك اللعنة، عادت اللعنة على هذا اللاعن، وصار داعيا على نفسه بالإبعاد من رحمة الله. فإذن هذا الباب في ذم اللعن، وانظر كيف بوب البخاري باللعان وذكر الأحاديث التي فيها صيغة مبالغة، معنى أن من كان منه هذا الشيء وقع منه كزلة وتابر الله تعالى منه أنه ليس متوعدا بهذه الأحاديث. أيضا إضافة إلى ذلك، من لعن من يصح لعنه ومن ورد لعنه أيضا لا لوم عليه ولا يدخل في هذه الأحاديث، كمن يلعن اليهود ويلعن النصارى ويلعن الظالمين ويلعن المصورين ويلعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس مذموم ولا يدخل في الوعيد الذي في هذه الأحاديث. ولا يزال الأبواب هذه التي ذكرها البخاري في أحكام اللعن وما يتعلق به. أخن يقول لعن الكذاب هل يجوز؟ اللعن بالعموم هذا ورد في القرآن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهكذا المصورون وامثالهم. كان أخذنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب اللعان، ما معنى إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء؟ ما معنى لا يكونون شهداء؟ أنت يا شداد، أي لا يشهدون على الأمم التي قبلهم أن أنبياءهم ماذا؟ بلغوهم. وما معنى لا يكونون شفعاء؟ ها أنت، أي لا يشفعون مع المؤمنين حين يشفعون. ما المناسبة في ذلك كما مضى معنا؟ هاي أنور، أن الشفاعة هي بمعنى الرحمة، تخليصهم من العذاب، واللاعن يدعو عليهم بماذا؟ بالطرد من الرحمة. فكما أنه دعا عليهم في الدنيا بالطرد من الرحمة لا يشفع لهم يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لعن عبده فأعتقه. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني يزيد بن المقدام ابن شريح ابن هانئ عن أبيه المقدام بن شريح بن هانئ عن جده شريح بن هانئ قال: أخبرتني عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين، كذا عندكم في كل النسخ اللعانون ولا ألعانون؟ اللعانون، وجد كذا في بعض المصادر، وفي بعض المصادر ألعانون بالاستفهام، ألعانون وصديقون، وفي بعضها ألعانين وصديقين، وقع في بعض المصادر لعانين وصديقين، أي على سياق الاستفهام. يا أبا بكر، اللعانين والصديقين، أي استفهام، أي كيف يكون صديق لعان؟ كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثا. فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وكذلك الطبراني في الدعاء والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق يزيد ابن المقدام بهذا الإسناد، وهذا إسناد حسن.
1: رجاله كلهم ثقات إلا يزيد بن المقدام فهو صدوق. فالإسناد حسن. وقال رحمه الله: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله عز وجل ولا بالنار. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طرق عن قتادة بهذا الإسناد. وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب الانقطاع بين الحسن وسمرة ابن جندب، وفيه خلاف طويل، ومذهب المحققين من العلماء أنه كما عزاه إليهم البيهقي، أن هذا مذهب المحققين من المحدثين، أنه إنما سمع منه حديثا واحدا، الحسن البصري إنما سمع من سمرة ابن جندب حديثا واحدا، وهو حديث العقيقة الذي في صحيح البخاري. وما عدا ذلك فروايته عنه مرسلة. ولكن هذا الحديث له شاهد مرسل بسند صحيح عن حميد بن هلال، أخرجه معمر بن راشد في الجامع عن حميد بن هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره بلفظه. وحميد بن هلال تابعي ثقة، فالحديث حسن بهذا الشاهد. هذان بابان: الباب الأول في من لعن عبده فأعتقه، ذكره هنا عن أبي بكر رضي الله عنه، وعمن تقدم معنا قريبا، ها، عن عبد الله بن عمر حين قال سالم: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط إلا مرة واحدة لعن عبدا من رقيقه ثم اعتقه. وذكر هنا عن أبي بكر أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين. يعني هذا على الاستفهام، أي هل يكون ذلك ممكنا؟ لعانون وصديقون، بمعنى أنه يقول له: لا يكون الصديق لعانا، كما مر معنا في الحديث في الدرس الماضي، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا ورب الكعبة، أي لا يكون ذلك مرتين أو ثلاثا. فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ولعله اعتق هذا الذي لعنه أو اعتقه هو وغيره. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود، أي لا أعود إلى هذا الفعل. وهذا الحديث استفاد منه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن من صدر منه اللعن مرة عن زلة وخطأ ثم ترك وتاب، لا يكون هذا موقعا له في الحرمان أو في الأحاديث التي جاء فيها الوعيد كما سبق، أنه لا يكون شفيعا ولا شهيدا، وأنه لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، كل ذلك في المكثر. فأبو بكر صديق رضي الله عنه، وصدر منه هذا مرة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أعود. ولا ينافي هذا منزلته رضي الله عنه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان كلما عظمت منزلته كان الخطأ منه أشد من غيره، وكلما عظمت منزلته كان الواجب عليه أن يصون نفسه أكثر من غيره. وفي هذا الحديث أيضا تواضع الصديق رضي الله عنه، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم تائبا من هذا الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال لا أعود. الحديث الثاني في التلاعن بلعنة الله وغضب الله والنار، ذكر في الحديث لا تتلاعنوا بلعنة الله. معنى لا تتلاعنوا بلعنة الله لا يقول بعضكم لبعض عليك لعنة الله أو يلعن بلعنة الله، ولا بغضب الله أي لا يقول أحدكم للآخر عليك غضب الله. ولا بالنار أي لا يدعو عليه بالدخول في النار والوقوع في النار وبأن تحق عليه النار، هذا منهي عنه. التلاعن بلعنة الله أو بغضب الله أو بالنار مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ورقة ينبه فيها، قال حديث الذي هو حديث الحسن من طريق الحسن عن سمر الذي في البخاري، قال ليس في البخاري إنما هو في سنن أبي داود، كل غلام مرتهن بعقيقته. والذي في البخاري عن حبيب بن الشهيد أنه قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة. نعم هذا الذي أقصده، أنه جاء بيانه في صحيح البخاري أنه سمع حديث العقيقة من سمرة. حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال من سمرة، أي جاء التصريح بالسماع في صحيح البخاري. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

يرزقكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة
2: الشيخ عبد الله القصير
1: والشيخ عبد الله بن خالد القصير في موضوع صلة الرحم وقطعات الرحم، وقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعاف مثوبتهم، وبينوا ما ينبغي إيضاحه في هذه المسألة التي لها من الأهمية ما هو معلوم، وقد عمت البلوى بكثير من الناس بالقطيعة وعدم العناية بالصلة، ولا شك أن ذلك خطر عظيم ومنكر يجب تلافيه. ونسأل الله جل وعلا يزيدنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ويجزيهم عما قدموا أجرا جزيلا. أيها الإخوة في الله، إن صلة الرحم من أهم الواجبات ومن أعظم أسباب صلاح القلوب وصفائها وزوات الوحشة والشحناء وتقارب الأقارب وتعاونهم في الخير. أما القطيعة فهي منكر عظيم من كبائر الذنوب، ولها عواقب وخيمة وشر كبير في تفريق القلوب وتفريق الجماعة والتباغم وعدم التعاون على البر والتقوى. وقد ورد فيها من الآيات والأحاديث ما سمعتم وغير ذلك مما لم تسمعوا. فصلة الرحم فوائدها كثيرة كما سمعتم من المشايخ، وقطيعة الرحم عواقبها وخيمة وآثارها السيئة لا تحصر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة التباعد عن القطيعة والحرص على صلة الرحم وعدم التأثر بالأشياء التي يثيرها بعض الناس أو ينقلها بعض الناس في قطعات الرحم. ولو لم يكن في قطعات الرحم إلا قوله عز وجل: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لو لم يكن في القطيعة إلا هذه الآية لكانت كافية واعظة، هذه الآية العظيمة. لو لم ينزل في قطعات الرحم إلا هذه الآية لكانت كافية لأهل الإيمان رجالا ونساء في البعد عن القطيعة والحذر منها والتواصي بتركها. كيف وهناك آيات كثيرات وهناك أحاديث كلها تحذر من القطيعة؟ هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا وعيد عظيم وعقوبة شنيعة توجب لكل ذي لب وكل ذي أدنى بصيرة أن يحذر هذا الذنب العظيم وأن يتباعد عنه. وهكذا قوله جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا أيضا تحذير شديد وعيد أكيد وخطر عظيم على القاطعين. وسمعتم قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المشايخ، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل تقاطع رحم وهذا أيضا وعيد يجب الحذر من أسبابه. وفي الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الرحم قالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيع، فقال لها الرب عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. وفي اللفظ الآخر قال من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وهذا كذلك وعيد عظيم يوجب الحذر. ثم بعد ذلك لك في الصلة مصالح مع الدين دنيوي، مع مصلحة الدين ورضا الرب عز وجل والسلام من النار ومن غضب الله عز وجل وقطيعته لك. لك مصالح في هذه الدار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره لطلق في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم مثرة لك في مالك من أسباب كثرة المال وبسط الرزق ومن أسباب طول العمر والبركة فيه. والأعمار لها أجال محدودة، لكن هناك آجال جعلها الله تطول بسبب صلة الرحم وما علمه سبحانه من كون هذا يصل، وأخرى قطعت وقصرت لما غلب الله جل وعلا من كونه قاطعا ولأعماله بعد وجودها. فالمقصود أن كل شيء بعلم الله وبقدره السابق سبحانه وتعالى، فهذا ما الله في قدر الله أنه واصل، وهذا ما الله في قدر الله أنه قاطع، وعلى كل واحد يعمل، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. فعلى المؤمن أن يأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل ويبتعد عن أسباب الشر. وفي لفظ آخر لما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأجل. ففي صلة الرحم مصالح عاجلة وآجلة، وهي من الأعمال الصالحات ومن الواجبات ومن أسباب بركة العمر وطول العمر وبركة المال وبسط الرزق. ينبغي للمؤمن أن يكون فوق ذلك، وألا يرضى بالنمام اللي ينم ويقول قالت أمك وقال أبوك وقالت أختك وقال فلان وقال فلان، حتى يكدر القلوب وحتى يسبب القطيعة. من جاء بهذه النميمة لا يلتفت إليه، بل يقال له لا تفعل هذا ولا تأتي بمثل هذا. كثيرا ما يكون وقوع القطيعة بسبب هذه الكلمات القبيحة التي ينقلها الناس. ثم لو ثبتت كن فوق ذلك، تسامح. قد سمعت الحديث الذي ذكره المشايخ ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. هذا الواصل إذا كان الواصل مكافي مثل أجانب، إذا أعطاك أعطيته هذا مثل أجانب. الهدية تكافأ، الصلة تكافأ حتى من الأجنبي، لكن المهم أن تكون فوق ذلك وأن تصل قريبك وإن قطعك. هذا هو المطلوب وهو المشروع، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل. رواه البخاري في الصحيح. فلا تكن مكافئا فقط، بل كن فوق ذلك، تصل من وصلك ومن قطعك جميعا. هكذا مذهب أهل السنة والجماعة.

الرهنك بعيدا عن أسباب قطيعتها. وأعظم الرحم الأبوان، الأب والأم هم الجد والجدة، هم أصل الرحم. وقطيعة الوالدين هو العقوق، قطيعة الوالدين سمى العقوق، والعقوق هو أكبر القطيعة. ثم يليه ما بعد ذلك من الأولاد والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما قاله رجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. المؤمن يتحمل الأذى في سبيل الله، ويتحمل الأذى في سبيل صلة رحمه وبر والديه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما جاء في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشاهد الزور. عقوق الوالدين قرين الشرك، كما أن برهما قرين التوحيد. فالعقوق بأكبر الكبائر، ثم يليه القطيعة لبقية الأقارب. فالعقوق هو أعظم القطيعة وأكبر القطيعة، لأن الوالدين هما أصل الرحم، وهما أحق الناس ببرك وإحسانك. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فأعظم الأرحام وأولاهم بالبر وأحقهم بالإحسان والدان، ثم الأقرب فالأقرب من أولاد وإخوة وغير ذلك. والصلة والبر بأنواع، يكون بالكلام الطيب والمخاطبة الحسنة وبسط الوجه ولين الجانب مع قائلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو تلقى بوجه طريق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيكون منك لوالديك البشر الطيب والحسن الخلق والكلام الحسن والسعم والطاعة لهما في المعروف. إذا طلب منك شيئا تلبي الطلب بكلام طيب وصدر منشرح ووجه منبسط، ما دام في المعروف ليس فيه ما يغضب الله وأنت تستطيعه ولهما فيه حاجة. هكذا مواساتهما في المال إذا كان محتاجين، أو طلب إليك حاجة لقضاء دين أو سد حاجة لهما، أو أن تحملهما إلى محل معين، أو تأتي بهما بحاجة، إلى غير أنواع البر. ومن أهم ذلك حسن الخلق، طلاقة الوجه، طيب الكلام، ولين الجانب. وليحذر أن تحمله زوجته أو أولاد على عقوق والديه أو قطيعة أرحامه، بل يكون فوق ذلك، يعالج أمور الزوجة بما يقطع تعلقها بقطيعة أو العقوق. كثير من الناس يبتلى بالعقوق والقطيعة بأسباب زوجته أو بأسباب أولاده. قد تكون زوجة مشؤومة أو ولدا مشؤوما يسبب له عقوق والديه وقطيعة أرحام. هل يحذر ويعالج الأمور بحكمة مع زوجته ومع أولاده حتى لا يكون أحد من سبب للعقوق والقطيعة؟ وهكذا يكون فوق مستوى النمائم التي تنقل، فلا يرى أن تنقل إليه النميمة والقيل والقال عن أبيه وأمه وأخيه وأخته ونحو ذلك. ثم لو فرض وقوع ذلك أو أنهم أسمعه شيئا يسوءه، فليتحمل وليكتم الغيظ وليصل رحمه ولا يقطع، فليس الواصل

0: كافر. وليبر والديه ولا يقطعهما. وفي الحديث الصحيح أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت لك أنما تصفه الملح، يعني الرماد الحال، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم، يعني عوين عليهم، ما دمت على ذلك. فالواصل يعان ويوفق ويهدي الله له والديه وأرحامه، ويعرفون له فضله وقدره إذا صبر. وفيما سمعتم بحمد الله من مشايخ جزاهم الله خيرا، الخير كثير والفوائد جمة، وهذا الذي أقوله الآن تأكيد لما قاله المشايخ من وجوب صلة الرحم وبر الوالدين والعناية بذلك، والحذر، غاية الحذر من القطيعة. ولا يرضى أحد منكم أن يكون واصلا مكافيا، لا، يكون فوق ذلك، يكون فوق ذلك، يصلهم وإن قطعوا، ويحسن إليهم وإن أساءوا، ويحلم عنهم وإن جهلوا. هكذا يكون المؤمن كامل الإيمان، قوي الإيمان، يعفو ويصفح ويعرض عما ينقل كأنه ما سمع، ويصل أرحامه بما استطاع حتى لا تبقى وحشة ولا تبقى قطيعة، يرجو ما عند الله من المثوبة، ويخشى ما عنده من العقاب، ويرجو ما رتب الله على الصلة من الخير الكثير العاجل والآجل. والله المسؤول عز وجل يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يعيدنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفقنا جميعا لصلة الرحم وبر الوالدين، والحذر من الإساءة إلى الوالدين والرحم والقطيعة. كما أسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، ولما يقرب لديه، ولما فيه صلاح القلوب والأعمال، ويعيدنا وإياهم وسائر إخواننا في كل مكان من شرور النفس ومن سيئات العمل. كما أسأله سبحانه يصلح قادة المسلمين وحكامهم، ويوفقهم لتحكيم شريعته والرضا بها وإلزام الشعوب بها والحذر مما يخالفها، ويجزي أصحاب الفضيلة المشايخ فندوتهم خيرا ويضاعف مثوبتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: اللهم صل وسلم. شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، وأعاننا على العمل بها، آمين يا رب العالمين. في المقدمة، بعض الأخوة جزاهم الله خيرا جاء ببعض قصصات من الورق مكتوب عليها مصلى خاص للنساء أو بالنساء، وكأنه يستسمح سماحتكم في أن يعلقها في مسجد للنساء، يعني يتحرز الأخوة المسلمون من دخول مسجد النساء، أماكن النساء، فمن حقك أن يعلقها هناك مصلى خاص للنساء ورقات. يعني ورقة مكتوب عليها مصلى خاص بالنساء، ورق كثير، هذه أكثر من ورقة،
2: مجموعة يا شيخ،
1: مجموعة ورق، يعني حطها في ظرف.
2: هلا بعلق.
1: طيب
2: حتى الظرف أشوف. انتظر قليل.
0: سمعتم الأرحام بيناها وبيناها المشايخ. الأرحام أولهم الأب والأم، ثم الأجداد والجدات، ثم الأولاد وإن نزلوا، ثم الإخوة والأخوات وأولادهم، ثم الأعمام والعمات وأولادهم، والأعمام وإن علوا كعمك وعم أبيك وعم جدك وأولاد الأعمام، ثم ما تناسل من وراء ذلك من الأخوال والخلاد والعمام والأولاد، هؤلاء كلهم الأرحام، مثل ما قال النبي: الأقرب فالأقرب. نعم.
1: وأحد الأخوة
0: الأصهار، لا، أبو الزوجة وعم الزوجة، هم بقالوا إلا إذا كانوا من بني عمك.
1: وجاء دور الأسئلة، ولعلنا نبدأ بالسؤال الذي يتصل بالموضوع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا أقرباء وأنساب ورحم يتهاونون في أداء الصلاة، هل يجوز لنا قطيعتهم، علما أننا نبادر بالنصح في ذلك الأمر؟ نرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة على هذا، وجزاكم الله خير الجزاء.
0: هنا نقطة كثيرا ما ننبه عليها، وهي أن الواجب على المؤمن أن يبلغ ما سمع من الخير، هذه ينبغي أن تكون على بالنا دائما، تبليغ التبليغ، كل يبلغ من وراءه من أقاربه وأهل بيته وأصحابه وجلسائه ما يسمعه من العلم والفائدة، حتى تعم الفائدة وينتشر العلم في باب صلاة الرحم وغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه وذكرهم يقول: فيبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ويقول: بلغوا عني ولو آية، عليه الصلاة والسلام. ولما خطب الناس يوم عرفة في حجة الوداع قال: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. فعلى الإخوان الذين يسمعون الفائدة في أي مكان

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: يستمر في نصيحته والإنكار عليه، لعل الله يهدي في أسبابه مع صلته إن كان فقيرا ومواساته، فإن المال له أثر في القلوب، والإحسان إلى الناس يؤثر في قلوبهم. الله جل وعلا يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانا.
1: يا شيخ غفر الله لك، أنت سبق قد سألناك عن هذا الرجل مسكين، يقولوا له يا تحلق لحيتك ولا لا تدخل علينا ولا تجين أمه وأبوه، يعني يبقى كذا مقاطعهم؟
0: لا يحلق لحيته،
1: ها؟
0: لا هم اللي قطعوا، ما هم قطعهم. إذا قالوا لا تدخل علينا إلا أن تحلق لحيتك، هم اللي قطعوا، ما قطعهم، لا يحلقها ويجتهد في أنه يدخل عليهم وينصحهم، إن استجابوا، وإن منعوا فهو معلوم، إذا منعوا فهو معلوم.
1: لكن ما عليه ذنب يا شيخ،
0: هم القاطعون، لا الذنب عليهم.
1: جزاك الله.
2: معظم أقاربي من والدي المتوفيين وكذلك أقارب زوجتي تعودوا على الاختلاط بين الرجال والنساء، واعتبروا ذلك منهاجا وعرفا، فالرجال يصافحون النساء ويجلسون معهم، ولذلك لا أذهب إليهم مع زوجتي أبدا. حاولت أن أذهب وحدي حتى أصلهم، ولكن أخذت نساؤهم يحاولن مصافحتي من باب المضايقة لعلمهن بأنني لا أصافح النساء، وبدأوا يعملون أشياء تضايقني، فامتنعت أنا أيضا عن زيارتهم، والآن هناك بيننا شبه قطيعة، وأخشى على نفسي من أن أدخل ضمن قاطع الرحم، وفي نفس الوقت لا أستطيع التصرف، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
0: لست بقاطع يا أخي، هم القاطعون، أنت لست بقاطع، هم القاطعون. من أدام المنكر وثبت على المنكر وأبى يقبل فهو القاطع، هو أنت. إن استطعت أن تنصحهم من دون مصافحة للنساء، من دون نظر إلى النساء الكاشفات تغض بصرك ولا تصافح وتنصح وتقول الحق، فافعل واجتهد، فإن لم تستطع فأنت معذور وهم القاطعون ولست بقاطع.
2: حصل خلاف مع أحد أعمامي بسبب لا داعي للزعل فيه، فخرج وتركنا ولم يعد يسلم علينا جميعنا، أنا ووالدي وإخواني ووالده، وقطعنا حتى سافر لبلد أخرى في الغربية، وحصل هذا تقريبا منذ 3 سنوات، فماذا نفعل؟
0: إذا كانت قطيعته بأسباب أمر شرعي فعلتموه معه فلا يضركم، يكون هو القاطع، لكن افعلوا ما تستطيعون من مراسلته ودعوته إلى الخير وإرسال بعض الهدايا إليه والمعونة، لعل الله يفتح عليه ويهدي قلبه حتى يرجع. الذي قطع الرحم من دون عذر شرعي هو القاطع، لكن أنتم لا تكونوا مثله، صلوه وأحسنوا إليه ولو بالمراسلة والمكاتبة أو بالهاتف، دعوة الله إلى الخير ونصيحة له، لماذا فعلت كذا؟ ليه يا أخي فعلت كذا؟ ماذا سبب هذا الشيء؟ اتق الله يا عبد الله، راقب الله، ينصح هكذا من طريق المكاتبة، من طريق الهاتف، من طريق يزوره بعضكم في محله. نعم.
2: وآخر يقول هل يكفي التلفون للاتصال بالأقارب دون الذهاب إليهم، لأن عندي عذر هو أن أمي تعيش معي وهي مسنة، ومن الصعوبة أن أتركها في البيت.
0: نعم يكفي، تسألهم بالهاتف وتسأل عن حالهم وترسل لهم ما يحتاجون إليه إذا عدلت وكانوا في حاجة، يكفي هذا، ليس من اللازم الذهاب بالرجع إذا لم يتيسر ذلك. المكاتبة والبرقية والهاتف تقوم مقام زيارة بقدم إذا لم يتيسر ذلك. نعم.
2: أنا شاب، عندنا عادة في جماعتنا وأنه كل ليلة خميس يجتمعون عند أحد منهم ويسهرون مع البلوت والدخان والفيديو والكلام البذيء، فهل يجوز أن أجلس معهم وأن أذهب معهم أو أجلس، أم ماذا أفعل؟
0: هذا لا ما يصلح، هذا منكر، سبق أن سمعت كم مرة أن هذا لا يصلح. المقصود خلاتهم على وجه لا يكون فيه موافقتهم عن المنكر ولا حضورهم منكر، تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتنهاهم على هذه المجالس، من هذه المجالس التي فيها الدخان وفيها المسكرات وفيها آلات الملاهي، هذه مجالس منكرة، هذه مجالس شر، هذه مجالس شيطانية، لكن تنصحهم وتقول لهم إن هذا لا يصلح، والواجب عليكم أن تكون مجالسكم على الخير والكلام الطيب لا على ما حرم الله عز وجل، تكون مجالس على القرآن، على الأحاديث الطيبة، على البساط معهم فيما أباح الله من التحدث في أمور دنياهم وأمور دينهم. أما الاجتماع على الفيديو المنكر أو الدخان أو الخمر أو ما أشبه هذا مما حرم الله أو مع حضور النساء وتكشف النساء هذا لا يجوز. نعم.
3: شيخ صلى الله عليه وسلم، ما هي المدة التي تجاوزها ولم يصرهم بالأقدام والهاتف في أثر؟
0: 3 أيام. الله جل وعلا رخص في التهاجر 3 أيام إذا كان لعلة، إذا كان بينك وبين أخيك أو عمك أو كذا خصومة أو أشياء أوجبت المقاطعة فلك 3 أيام، وما زاد عليها ليس لك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل الهجرة فوق 3 أيام، فالتهاجر فوق 3 لا يجوز. أما 3 أقل إذا كان هناك أسباب من خصومة أو مسابة أو مشاتمة أو شيء فلا بأس، 3 أيام فأقل. نعم.
3: ما بين ومنع خلاف فصل يعني ترتيب الزيارات مثلا؟
0: ما في حد محدود، المهم ان تكون القلوب سليمه وان تكون الزياره متيسره والقلوب سليمه، ولو بالهاتف ولو بالمكاتبه، وما له حد محدود اسبوع ولا اسبوعين، ما له ليس في حد محدود. المهم التجاور على ما يسر الله، او بالمكاتبه او بالهاتف بالتليفون او بالبرقيه او بالوصايا مع المسافرين اليهم، تسال عن حالهم وتقول لهم سلموني عليهم، قول لهم كيف حالهم كيف اولادهم، ارسال هدي اليهم والمعروف.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قاطع رحم. فالانسان له اقارب وارحام كثيره، فهل يجب عليه زيارتهم وان كانوا كثره وفي اماكن بعيده وكانوا اقارب له لا يعرفونه ولم يروه ولم اراهم، فهل يجب عليه زيارتهم؟
0: الصله تكون دون الزياره، هم لازم الزياره بالمكاتبه بالهاتف بالبرقية بوصية الإخوان يذهبون إليهم، تسأل السؤال عن حالهم وبإرسال الهدية إليهم إن كانوا فقراء أو هدية من باب الصلة. ليس كل أحد يستطيع الزيارة بالسفر، بل يفعل ما تيسر ما استطاع من رسالة طيبة، من مكالمة هاتفية طيبة، من وصية لفلان يذهب إلى البلد توصي عليهم كيف حالهم كيف أولادهم، فلان يسلم عليكم، تسمع كتاب إليهم نحو الكلام.
2: أنا أعلم تماما حرمة قطيعة الرحم، ولكن من طبيعتي عدم كثرة الزيارات مما يسبب لي ترك زيارة أقاربي لمدة أكثر من شهر أحيانا، ولكن لا أقصد بذلك شيء، فهل علي إثم بذلك؟
0: إنما عليك المستطاع وليس عليك إثم بهذا. إنما عليك المستطاع في الزيارة التي يستطيعها أو المكالمة الهاتفية أو الكتابية أو البرقية أو الوصية، كلهم بحسبه. نعم.
2: لي أخ من الأب يسكن في بيت مستقل وأود أن أصله، ولكن إذا جلست معه بدأ يتكلم في هذا ويذم في ذاك من أفراد العائلة، لأنه تعب نفسيا ويعزو تعبه ومرضه إلى هؤلاء الناس الذين يذكرهم بسوء، مع العلم أنني أحاول أن يبتعد عن هذا الطريق ولكنه يصر على ذلك، فما هو رأي فضيلتكم؟ هل أتركه بدون زيارة أو أقلل الزيارة أم ماذا أفعل؟
0: تزوره وتنصحه، تزوره وتنصحه وتساعده على أمور دنياه ودينه حسب طاقته، ولا تقطع زيارته، لأن هذه طبيعة الإنسان، من يسلم من الغيبة ألا من يسلم، فإن أكثر الناس يتفكهون بالغيبة، فعل فلان كذا وقال فلان كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، لكن تنصح تقول له: اتق الله، هذا يا أخي لا يجوز، هذا حرمه الله، الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، ترد عن أرض إخوانكم الغيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بغير رد الله وجه النار يوم القيامة. تجتهد في ردي عن عرض الناس وتنصحه له بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولعلك إن شاء الله تؤثر عليه بالتكرار، تؤثر عليه إن شاء الله. الحبل الذي هو حبل بتكرار مروره على الحجر يؤثر في الحجر، تكرار النصيحة والكلام الطيب معه بصدر منشرح وبكلام طيب وأسلوب طيب يؤثر إن شاء الله، وتقول يكون لك الأجر العظيم.
2: هل الأخوات من الرضاعة رحم يجب علي وصلهم أم لا؟
0: ليس رحم، الأخوات من الرضاعة ليس من الأرحام، الأرحام هم الأقربات، هكذا أبو الزوجة وأخو الزوجة وعم الزوجة وقاربها يقال لهم أصحاب، وليس رحم، الرحم هم الأقربات، لكن أولئك ينبغي الإحسان إليهم وصلتهم من باب المجاملة ومن باب مقابلة المعروف بالمعروف، لا لأنهم أقارب، لكن أصهارك وأقارب من الرضاعة إذا أحسنت إليهم وصلتهم هذا من مكارم الأخلاق.
2: اللهم صل على رسول الله. لي أم من الرضاعة ولها بنات من أب غير أبي، فهل يجوز لي أو لهن السلام علي مع العلم أنني عندما أذهب للسلام عليهن لا يسلمن علي، فما الحكم بذلك؟
0: ما دامك أرضعك رضاعات كاملة 5 رضاعات أو أكثر وصارت بهذا أم لك، فكل بناتها أخوات لك، سواء كان من زوج سابق أو زوج لاحق أو من الزوج الذي أرضعك من لبنه، كلهم أخوة لك، كلهم أخوات لك. لكن اللاتي من الزوج الذي رضعت من لبنه كنا أخوات أشقة، والأخوات التي من أب سابق أو من زوج لاحق إخوة من أب، إخوة من أم، إخوة من أم من الرضاعة يعني. نعم.
2: إذا كان القريب لا يصلك، لا يصلك وأنت تصله، فإذا أتيت إلى بابه لا يفتح لك، وإذا فتح أخذ يشتمك ويهينك، فهل تصله أم تتركه أم ماذا تفعل؟
0: لا لا تصل، هو القاطع، هو القاطع. إن استطعت أن تصله للدعوة إلى الله والتوجيه حسن، ولا هو القاطع ما دام يشتمك إذا فتح لك الباب، هذا لا يوصل، هذا هو القاطع. لكن إن قويت وصل عندك نفس قوية حتى تؤثر عليه بالنصيحة لا بأس.
2: لي والدة بحضر موت ولي مدة طويلة من ولي مدة طويلة من خدمتها، وأنا هنا جئت لاكتساب الرزق، فأرجو كيف أبرها؟
0: تبرها بإرسال حاجة إلى حاجاتها إليها، وكتابة إليها، وصية الوافدين إليها بأنك طيب تحملهم السلام والمساعدة لها إذا كانت في حاجة، أو هدية ولو كانت في حاجة من باب الهدايا التي تطيب القلوب، هذا هو الواجب عليك معها حتى يسهل الله لك زيارتها بعد ذلك.
2: من سره أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أجله فليصل رحمه، ما معنى الحديث وكيف يطول عمر من وصل الرحم؟ وفي حديث آخر أن ابن آدم يكتب أجله وهو في بطن أمه،
0: كيف سبق الكلام في هذا الحديث صحيح، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا سبق في علمه أن هذا الذي وصل رحمه يطول عمره وينسأ في أجله بأسباب صلة رحمه، والآخر بضد ذلك، كل شيء بقدر الله جل وعلا، فالإنسان يتعاطى الأسباب والأمور مقدرة، والله حتى على الأسباب التي شرعها وأمر بها، وقد سبق في علمه من يفعل ومن لا يفعل. نعم.
2: ما صحة الحديث الذي يقول أن أحد الصحابة رضي الله عنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 3 آصع من در لكي يعطيها أختا لها، فتوفي عنها زوجها، أو أخت توفي عنها زوجها ولها أيتام وهم فقراء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب له وقال إنه بقي في أجل 3 أيام وبسبب صلته لأخته أجل الله عمره 30 عاما عن كل صاع، ما صحة هذه 10 سنوات؟
0: لا أعلم هذا، لا أعلم هذا ولا أعلم ولا أظنه صحيحا. نعم.
2: اللهم صل على رسول الله.
0: لا يكفي؟ لا يكفي، وفق الله الجميع.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها.
5: الليل، قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كل اللواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي سرعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: سئل أنس: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة.

استو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.

تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر.

أنهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. طيب السماوات.
1: الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة.

أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وخن يقول بعض الناس يؤخر في قص أظفاره وشاربه ونحو من سنن الفطرة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا ذلك بأربعين ليلة وتكون أظفاره قد طالت. توقيت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة ليس معناه أنه لا يجوز فعلها قبل ذلك، إنما معناه أنه لا يجوز تركها بعد الأربعين. فمعناه أنه إذا أخرها شغل عنها وتأخر عن فعلها فلا يؤخر عن أربعين، فلا ينافي أن يفعلها دون الأربعين، بل ذلك مطلوب ومرغب فيه، وقد فسر به كما سبق حديث سلمان: ما من رجل يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويمس من طيبه أو من طيب أهله إلى آخر الحديث، قال: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. فقوله في الحديث ويتطهر ما استطاع من طهر فسر بخصال الفطرة، إزالة الأظفار والشعر من الأجساد، وأن ذلك مستحب في كل جمعة، وأنه من تمام الأجر ومما يحصل به للعبد المغفرة لذنوبه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المغفرة مقيدة بشروط: لا يغتسل أحد يوم الجمعة، ذكر الغسل، ويتطهر ما استطاع من طهر ويمس من طيبه، أي فيتحقق له الأجر إذا وجدت هذه الأمور. ولا شك أن الإنسان إذا تركها مدة أكثر من ذلك، قص الأظفار، قص الشارب، حلق العانة، نتف الإبط، فإنه يتأذى منها ويؤذي غيره. فلو ساخ تراكم في أظفاره والرائحة رائحة العرق تنبعث من إبطيه، وهكذا يكون شاربه في صورة مزرية، إن شرب شيئا دخل شاربه فيه، وإن أكل شيئا علق بشاربه منه. وهذه خصال الفطرة كلها لو تأملتها فيها نظافة الجسد الظاهرة. فإن الفطرة فطرتان: فطرة باطنة وهي ما فطر الله عليه العباد من التوحيد، وهي تخلص من نجاسة الشرك وتطهر القلب، وفطرة ظاهرة وهي تطهر الجسد. ولا ينبغي للإنسان أن يقصر فيها، سهلة هذه يسيرة. في زمن السلف كان في مشقة، الذي يريد يستحد أو يقص شاربه أو يقص أظفاره يجد مشقة، حتى كان بعضهم يستعمل النورة يطلي بها مواضع الشعر لكي يتناثر، وهي مؤذية وحارة على الجسد. ولكن في هذا الزمان تيسر الأمر، يسير جدا، يقص أظفاره أظن لا يحتاج إلى دقيقة أو دقيقتين إذا زاد، يقص شاربه في نصف دقيقة، تيسير وعبادات عظيمة. فلا تتساهل في ذلك، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأخ يقول بعضهم نقل عنك أنك قلت بجواز إطالة الأظافر وأن الحديث في ذلك لا يثبت ولا دليل على المنع. غير صحيح، بل قررنا هنا في الدرس، درس المنتقى، تحريم إطالة الأظافر أكثر من 40 يوما. حديث أنس في صحيح مسلم، فكيف لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم؟ نعم، في رواية مسلم وقت لنا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء خارج الصحيح وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ألا نترك أكثر من 40 ليلة. بعض العلماء يقول إن هذا على سبيل الاستحباب وأن إطالتها أكثر من 40 ليلة مكروه، وبعض العلماء جزم بالتحريم كابن العربي والشوكاني، وهو ظاهر الحديث. وأخن يقول أيضا بناء القباب على المساجد بجانب المنائر، القبة قد تجعل لشيء له حاجة، بعضهم يفعلها للإضاءة، يكون مثلا المسجد كبيرا وتكون نوافذه بعيدة عن وسطه بحيث أنه يكون مظلما، فيجعل في وسطه شيئا مرتفعا بارزا ليدخل فيه الضوء، ولا يقصد قبة ويعني تعظيم وتشييد ونحو ذلك، إنما للضوء فقط، كما يجعل نوافذ في جوانب المسجد، فهذا لا بأس به جائز. وأما لشيء آخر فانظر القصد، إن كان لها قصد فاسد، وأما إن جعل شيئا إضاءة فقط فهو جائز، إن جعلها لمجرد الزخرفة والزينة فهذا منهي عنه كما سبق أنه مكروه. بعضهم يجعل قبة ولا يجعل فيها أضواء، إنما يجعل فيها زخارف ونقوش، أو قد يجعل فيها النجف الكبير والأضواء، هذا داخل في زخرفة المساجد الذي هو منهي عنه. فعلى هذا القبة إن جعلت للإضاءة أو لدخول هواء فتحت فيها نوافذ للحاجة فهذا جائز، مثله مثل النوافذ التي تكون في جوانب المسجد، إنما هذه نوافذ في الوسط. وإن كان المجرد بها الزخرفة والتزيين فهذا منهي عنه، وهو داخل في زخرفة المساجد الذي هو مكروه كما تقدم. أخ يقول بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هل هو نجس أو لا؟ نجس، ولكنه نجاسة خفيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه، ولو لم يكن نجسا لم يأمر بنضحه، فنجاسته مخففة، إما مخففة بذاتها أو خفف حكمها. وأخ يقول حديث استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هل إذا كان الميت شهيدا يقال ذلك عند الفراغ من دفنه؟ الشهيد قد جاء في أدلة أنه لا يفتن في قبره ولا يسأل، وهذا الدعاء يكون دعاء له بالتثبيت عند السؤال وهو لا يسأل، فإذا استغفر له لا بأس، فقد استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد، خرج واستغفر لهم ودعا لهم بالمغفرة، فإذا استغفر له سأل الله أن يغفر له فلا بأس. وأما سؤال التثبيت له أو القول فإنه الآن يسأل، يقول قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فهذا في غير الشهيد، أما الشهيد فلا يسأل في قبره، والظاهر أنه لا يشرع هذا الدعاء في حقه لأنه شيء لا يحصل له. وأخ يقول دخلنا في بقالة وكان الرجل محزنا يأكل القات، فسلمت عليه، وعندما خرجنا أنكر علي صاحبي وقال لما سلمت عليه؟ لا، ليس بصحيح، بل يسلم عليه، وعدم السلام عليه قد يكون منفرا له مبعدا له عن الخير. قد كان رجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يكثر شرب الخمر، يكثر شرب الخمر، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر الصحابة بجلده حتى أتي به يوما فقال له بعض الناس لعنك الله، أو نعم لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. أي عنده محبة لله وللرسول وإيمان صحيح، فهذه المعاصي إن تاب منها تاب الله عليه، وفعلك هذا قد ينفره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، أي رفق به. وهكذا الداعي إلى الله ينبغي أن يكون ناصحا مذكرا، إلا إذا رأى من إنسان عاصي عنادا عدم قبول للنصيحة، أو رأى أنه قد نصحه ولم ينزجر وأراد تأديبه حتى ينزجر لا يسلم عليه فلا بأس. أما إنسان يواجهه وهو على معصية ولا يعرفه، أو لم يجري له منه نصح ولا تذكير أي معصية ويترك السلام عليه فلا، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ ابن حجر تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. فقول الحافظ رحمه الله مؤمنا به، هل المراد الإيمان بنبوته أي مؤمن بأنه نبي، أو المراد الإيمان به بعد بعثته؟ فإن كان الإيمان به بعد بعثته فهل يخرج من هذا ورقة بن نوفل ولا يعد صحابيا، خاصة أن الحافظ بن حجر رحمه الله لم يجزم بصحبته وقال في إثباتها نظر لأنه لم يدرك البعثة. وقد ذكر السخاوي في فتح المغيث عن شيخه الحافظ بن حجر هذا التفصيل. المعلوم أن معنى مؤمنا به أي بعد بعثته، لأن أناسا ظاهر الأدلة التي جاءت عنه أنهم آمنوا أن هذا هو رسول الله، ولكن هذا كان قبل البعثة فلا يسمون صحابة، كبحيرة الراهب الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الشام وقال لعمه رده إلى المدينة أخشى عليه اليهود إذا عرفوا. فهذا الراهب الذي كان عنده علم من الكتب ورأى ما رأى من المشاهد حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان لا يعد صحابيا ولا يعده العلماء من الصحابة، مع أنه كان يصدق أن هذا هو النبي الذي سيبعثه الله. مثله أيضا زيد ابن عمرو بن نفيل الذي مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لا يعده العلماء صحابيا. فإذا يكون مؤمنا به أي مؤمنا به بعد بعثته، لا مؤمنا بنبوته أنه نبي ولو لم يبعث بعد كما سبق التمثيل له، فيكون مؤمنا به أي بعد البعثة. وأما ورقة بن نوفل فقد عده جماعة من العلماء من الصحابة، عده علماء كثير من الصحابة، وذلك أنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. فخديجة حين أتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوحي إليه، أي قد بعث، قد نبأه الله جل وعلا وأتاه الوحي. فذكر ورقة بن نوفل في الصحابة ليس ببعيد. والذين لم يعدوه صحابيا ورقة بن نوفل، كبعض العلماء الذين لم يعدوه صحابيا قالوا لأنه مات قبل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وقبل أن يدعو الناس، إنما حين نبئ تنبيئا، ولكن الظاهر أنه صحابي ورقة بن نوفل صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد نصرته وقال يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك وإني إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهو في الظاهر أنه صحابي بخلاف من ذكروا قبل، فهو ليس بصحابة لأنهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون هذه المسألة معنى مؤمنا به أي بعد بعثته. وورق قد كان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هو بداية البعثة، مقدمات البعثة. أخوان يقول رجل استدان من رجل 170,000 بالعملة القديمة قبل 13 عاما، وبعد مرور عام طالب صاحب المال بالدين فلم يقضه، وكان عنده ذهب ثمنه 90,000، فأعطى إياها، قال له خذ هذا الذهب ويبقى لك 80,000. ثم هذا المستدين قام يطالب بالذهب الذي أعطاه، قال ويبيعه الآن بالعملة الجديدة ويقضي 170,000 بالعملة الجديدة، فما الحكم؟ ليس له حق أنه يطالب بالذهب الذي قد أعطاه مقابل 90,000، فالذهب الذي قد أعطاه مقابل 90,000 أو باعه 90,000 وأعطاه إياه يكون قد قضاه 90,000، وبقي في ذمته 80,000 بالعملة القديمة، يجب عليه أن يؤديها الآن له بالعملة القديمة، يؤدي له 80,000 التي بقيت، وليس له حق في المطالبة بذلك الذهب ولا أن يقضيه بالعملة الجديدة للفارق بينهم. وينبغي للمستدين أن يحسن إلى الذي أعطاه الدين، أن يعامله بالحسنى، لا أن يرجع ينكد عليه ويحاسبه في شيء قد أعطاه إياه وأحسن إليه به، ثم يرجع هو يضيق عليه ويحاسبه بمثل ذلك. هذا رجل أحسن إليه، وربما فك عنك كربة كنت فيها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن خيركم أحسن.

0: أحسن من بعيره، قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وهكذا الرجل الذي استدان منه التمر فأعطاه تمرا بعد ذلك وأوفى له، فمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزاك الله خيرا، أوفاك الله كما أوفيتني. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخن يقول رجل أعطى مواد البناء كاملة لبناء مسجد، وقام أهل القرية بالعمل كله حتى اكتمل المسجد، هل يشتركون في الأجر؟ نعم يشتركون في الأجر، ويؤجر كل واحد منهم، كل واحد بنى بيده أو أنفق ماله يدخل في أجر بناء المسجد. أخن يقول رجل صلى العصر بغير وضوء وتذكر بعد صلاة المغرب، فماذا يصنع؟ يصلي العصر، يعيد صلاة العصر ثم يصلي بعدها المغرب، وهذا هو الأصل فيه، أنه يصلي صلاة العصر ثم يعيد بعدها صلاة المغرب، ويجب الترتيب إلا في حالات استثناها أهل العلم، كما إذا كان الوقت الباقي لا يكفي لصلاة العصر والمغرب فإنه يصلي صلاة العصر التي فاتت، والمغرب يكون قد صلاها في وقتها. وخن يقول رجل طلق امرأته ثلاثا، هل يجوز أن يردها بنكاح جديد ومهر جديد؟ إذا كانت قد نكحت زوجا غيره، فإن من طلق امرأته ثلاثا لا يحل له أن يرجعها إلا إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر زواجا شرعيا ثم فارقها، فيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها الملك، لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها والدليل؟ نعم قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى

0: الرزاق ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في الكلام العربي يدل على الكثرة، فيقال مثلا: فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه، فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله، فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازق بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزان. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص، يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في رزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان. والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده، كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام، عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر، ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم، فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان، كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق. فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزقه يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة. فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به، وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا، لأن فهذا اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذها في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني، صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان، إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده والذي تصمد إليه أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باقي لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال: وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره، فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا ونقصده بما نريد ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد،
0: وأن لا إله إلا هو. ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد. ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معنى أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب. فإله والله أي معبود. ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال. ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله عز الله، له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء، فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع، وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار، والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه، ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبوي رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله، فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه، ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه.

0: والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله. إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث الله ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة أن الإله هو أصل الله، اسم الإله، وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم، اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور، وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيين، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين، ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول، والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد

في آيات كثيرة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف، جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء، فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك، فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك. وهكذا المالك، يطلق على المخلوق أنه مالك. لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل. في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. إذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله
كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذن اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله،
وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. ما أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب،
وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال: فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة، استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاث معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: إن أسماء الرب، أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاث معاني. المعنى الأول، يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث، يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاث المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق، المالك، المدبر لأمور خلقه، المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله، قال: إن الرب هو القادر، الخالق، البارئ، المصور، الحي القيوم، السميع البصير، العليم، المحسن، المنعم على خلقه، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويضل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق: إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد،
لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم، بإيجادهم، برزقهم، بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره. فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة أو الرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبى عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث: من رب هذا الجمل؟ أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث: أن تلد الأمة ربها هي سيدها، مضاف، بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب
فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يرده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية. قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي زرع. قال الله عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد. حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء، ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال: يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته.
أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن. وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمهم الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء، ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات
قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف. القول الثاني في التفريق بينهما، قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به ومن صفاته ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به. اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلق رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين اللوجي والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق.
فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم.

وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم. وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول: انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عبادة يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عبادة يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله، ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نجد أن الله تعالى قال: وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا من يسلك سبيلها. فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا

0: أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك،
1: أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك. فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى ب99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن 3 مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد 3 أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة. مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها
0: باب الأسماء ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة، يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة، إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، ليس من أسماء الله، لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في القرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في 4 مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها 3 وهي 4 مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه 4 مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم، تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال، وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم، ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله، فقال له القارئ بل كلام الله، قال ليس هذا بكلام الله، فأنكر عليه القارئ وقال: أتكذب كلام الله تعالى؟ قال: لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق، والله غفور رحيم. قال: فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه: والله عزيز حكيم. فأخبر الأعرابي قال: نعم، عز فحكم فقطع يد السارق. ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق، أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان: منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى.
1: زوجت زوجا آخر زواجا شرعيا ثم فارقها، فيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها، وأما إذا لم تنكح زوجا آخر فلا يجوز له أن يردها وقد طلقها ثلاثا. وهذا مما يبين أن الإنسان لا يستعجل بتطليق الثاني.

بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في ما نقله العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته من إجماع العلماء على علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه، وقد ذكر رحمه الله جملة من أقوال العلماء في هذا الأمر في تقرير هذه العقيدة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان، وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان، وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل بتقرير ذات بيان، وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعياني والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني، فارموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان، أو لا فقولوا إن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران، فسألوا الإله شفاء ذا الداء العضال مجانب الإسلام والإيمان. قال رحمه الله: وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان. نقل ذلك الحافظ عبد البر في كتابه التمهيد الذي شرح به الموطأ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تكلم فيه على الأحاديث المرفوعة وأعرض عن الموقوفات والمقطوعات، وتوسع في شرح المرفوع وفي وصل المرسل والمعلق والمنقطع، وذكر الشواهد بأسانيده رحمه الله. وكتاب الاستذكار غير جبان كذلك الاستذكار شرح به الموطأ، إلا أنه أشمل من الموطأ لأنه شرح المرفوع والموقوف والمقطوع، وذكر مذهب الإمام مالك ومذهب فقهاء الأمصار، ورتبه على كتاب الموطأ، فهو سهل المتناول، إنه رتبه على كتاب الموطأ على أبواب الموطأ وكتب الموطأ. أما التمهيد فإنه رتبه على مشايخ الإمام مالك على حروف المعجم، رتب التمهيد على مشايخ الإمام مالك وكان ذلك على حروف المعجم، فهو أصعب تناولا من الاستذكار، وإن كان هناك من رتبه بعد ذلك. أما كتاب الاستذكار فرتبه المصنف وشرح جميع ما في الموطأ، وقد طلب منه ذلك بعد أن ألف التمهيد. وأجاب رحمة الله عليه وسماه الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، أو الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، فهو أشمل من كتاب التمهيد. أما ما يتعلق بالأسانيد والكلام على العلل وجمع الطرق، فالتمهيد أحسن في هذه القضية المعينة. قال: وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان، إجمع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان، وأتى هناك بما شفى أهل الهدى، لكنه مرض على العميان. وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان، والإمام الأشعري المعروف واسمه علي، قال: من موجز، وهذا من كتب الأشعري كتاب الموجز، وإبانة، كتاب الإبانة عن أصول الديانة من الكتب المشهورة، ومقالة وهي مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وأيضا من كتبه المشهورة، ورسائل للثغر، مع رسائل للثغر أيضا متداولة مشهورة ذات بيان، وأتى بتقرير السوائر الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير، فانظر كتبه بعياني، والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني. بمعنى أنه أوضح هذه المسألة وبينها، ومن ترموه بالتقسيم ما قال مثل قول الأشعري، فلما لا ترمون الأشعري بالتقسيم كما رميتم غيره؟ بعد الأشعري بين هذه المسألة أظهر وأشد وأبين ممن ترمونه بالتقسيم. قال: وأتى بتقرير العلوم أحسن التقرير، فانظر كتبه وعيان، والله ما قال المقسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني. فرموه أي بالتقسيم كما ترمو غيره، فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المقسم يا أولي العدوان، أو لا فقولوا إن ثم حزازة. والحزازة تطلق على وجع في القلب، وتطلق على حزازة الرأس، وهي معروفة يحصل بها إزالة للشعب في موضع من المواضع. قال: أولى فقولوا إن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران. والصعداء تنفس إلى جهة فوق. فسألوا الإله شفاء ذا الداء العضال بجانب الإسلام والإيمان. فسألوا الإله شفاء ذا الداء العضال، وهو الذي لا يهتدى لدوائه، الداء العضال الذي لا يهتدى لدوائه، الداء الشديد الذي لا يهتدى لدوائه. والأمر هو كذلك، في قلوبهم حزازة، وفيهم الداء العضال، وإلا فلما نزه الأشعري من التقسيم ورموا غيره بالتقسيم، وقد قرر الأشعري ما قرره غيره من أئمة السنة في مثل هذه المسائل وفي غيرها.

قال رحمه الله: وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتى كرباني. وانظر إلى قول ابن وهب: أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان. وانظر إلى ما قد قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببيان، من أنه سبحانه بحمده بالذات فوق العرش والأكوان. وانظر إلى ما قاله الكرخي في شرح لتصنيف امرئ رباني. وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه، فهما الهدى لملدد حيران. وانظر إلى تفسير عبد، ما الذي فيه من الآثار في دشان. وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل الثبت الرضا المتضلع الرباني، ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه، وأبوه سفيان فرازيان. وانظر إلى النساء في تفسيره، هو عندنا سفر جليل معاني. وفي بعض النسخ: وانظر إلى النسائي، والمراد به النسائي. وانظر إلى النسائي في تفسيره، هو عندنا سفر جليل معاني. واقرأ كتاب العرش للعبسي، وهو محمد المولود من عثمان. واقرأ لمسند عمه ومصنف، أتراهما نجمين بل شمسان. واقرأ كتاب الاستقامة للرضا، ذاك ابن أصرم حافظ رباني. قال رحمه الله: وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتى كرماني. والمراد به حرب بن إسماعيل الكرماني، وهو صاحب الإمام أحمد رحمه الله. قال: وانظر إلى قول ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب. وانظر إلى قول ابن وهب: أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان. والمعنى أن جميع هؤلاء قرروا وأثبتوا العلو لله عز وجل. وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببيان، وهو عبد الله بن أبي زيد القيرواني، صاحب الرسالة المشهورة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو من علماء المالكية، وكان يقال فيه الإمام مالك الصغير، الإمام مالك الصغير، عبد الله بن أبي زيد القيرواني. وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببيان، من أنه سبحانه بحمده بالذات فوق العرش والأكوان. وانظر إلى ما قاله الكرخي في بعض النسخ الكرجي بالجيم، في بعض الكرخي وبعض نعم الكرخي، أما في هذه النسخة أو الكرخي في هذه النسخة قال الكرخي. وينظر من هو هذا الكرخي، منهم من قال أن المراد به أبو الحسن الكرخي الحنفي، وفي شيء من النظر والتأمل، فإن أبو الحسن الكرخي الحنفي المشهور كان رأسا في الاعتزال، والمعتزلة ما يقررون مثل هذه المسائل. ونعم، والمؤلفة هنا يرد على المعتزلة وعلى الجهمية، والمعتزلة نعم لا يقررون مسألة العلو ولا مسألة الاستواء، وأبو الحسن الكرخي كان رأسا في الاعتزال. أما على بعض النسخ أن الكرجي بالتحريك، الكرجي وبالجيم، فهذا يمكن أن يكون هو المراد، وهو محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي، محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي، وله كتب في العقيدة يقرر فيها مذهب السلف، ككتاب الفصول في الأصول عن أئمة الفحول، من كتبه المشهورة كتاب الفصول في الأصول عن أئمة الفحول، يقرر مذاهب السلف وينقل عنه كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذ العلامة القيم، ويستشهد بنقولاته وبكلامه، وكان عالما سلفيا من أئمة الشافعية. وهكذا معه منظومة سماها عقيدة أصحاب الحديث، منظومة حسنة، نعم، ما يقارب 200 بيت أو تزيد. قال فيها عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. قال عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. لمن يقرر هذه العقيدة كغيره من أئمة السلف؟ قد يكون هو المراد أو غيره، الله أعلم. وهنا يقول: وانظر إلى ما قاله الكرخي أو الكراجي في شرح لتصنيف امرئ رباني، والذي جعل بعض العلماء يقول المراد به الكرخي الحنفي، أنه قال في شرح لتصنيف امرئ رباني أن المراد بذلك أنه شرح كتابا لأبي حنيفة. وإن المراد بالرباني هو أبو حنيفة، في هذا نظر ما ينقل عنه في ترجمته أنه شرح كتابا من كتب العقيدة، من كتب العقيدة المنسوبة لأبي حنيفة أو التي فيها أقوال أبي حنيفة. فالله أعلم من هو. قال: وانظر إلى ما قاله الكرخي في شرح لتصنيف امرئ رباني، وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه، فهما الهدى لملدد حيران. وانظر إلى تفسير عبد وعبد بن حميد، ما الذي فيه من الآثار في ذا الشان. وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل الثبت الرضا المتضلع الرباني، ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان الفرازيان. والمراد بذلك ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن محمد بن إدريس. قال: ذاك الإمام هو إمام وابن الإمام وأبوه أبو حاتم الرازي. وابن أبي حاتم الرازي معروف، كتاب التفسير، فهو إمام وهو ابن الإمام ابن أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس. وشيخه أيضا أبو زرعة الرازي عبيد الله. قال: وشيخه وأبوه سفيان فرازيان. أما كلمة سفيان فالظاهر أن حصل فيها شيء من التصحيح، لعلها سيان، لعلها سيان، وإن كانت في كثير من النسخ المختلفة وردت بهذا اللفظ سفيان، لكن لعلها تصحفت. عندكم سنيان في هذا النسخة وهذا؟ إذا في في نسخة من نسخ سنيان فهذا حسن، وإلا هي مشكلة. إذا موجود في بعض النسخ سنيان فيستقيم الكلام، سنيان فرازياني، أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. إذا طيب، وذا تنبيه حسن موجود في بعض النسخ. قال: وانظر إلى النسائي في بعض النسخ، النسائي في تفسيره، وعندنا سفر جليل معاني، واقرأ كتاب العرش للعبسي، وهو ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ابن أبي شيبة، لمحمد. قال: واقرأ كتاب العرش للعبسي، وهو محمد المولد بن عثمان، محمد بن عثمان لأبي شيبة. واقرأ كتاب، واقرأ لمسند عمه، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، العم عبد الله بن محمد إبراهيم بن أبي شيبة. وقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين
بل شمسان. واقرأ كتاب الاستقامة للرضا، ذاك ابن أسلم حافظ الرباني، وهو خشيش صاحب كتاب الاستقامة، خشيش بضم الخاء ابن أسلم رحمة الله عليه. قال واقرأ كتاب الاستقامة للرضا، ذاك ابن أسلم حافظ الرباني. قال واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيباني، ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. واقرأ كتاب الأخلم العدل الرضا في السنة الأولى إمام زماني، وكذا الإمام ذو الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان. تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. واقرأ كتاب السنة الأولى التي أبداه مطلع من الإيمان، ذاك النبيل بن النبيل، كتابه أيضا نبيل واضح برهان. وانظر إلى قول ابن أسباط الرضا، وانظر إلى قول الرضا سفيان، وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد، وحماد الإمام الثاني. قال واقرأ كتاب الحافظ ثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيباني، ذاك ابن أحمد اللي هو عبد الله بن أحمد صاحب كتاب السنة، ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. واقرأ كتاب الأثرم العبد الرضا، وهو أحمد بن محمد أبو بكر الأثرم. قال واقرأ كتاب الأثرم العبد الرضا في السنة الأولى

0: تصنيف نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. واقرأ كتاب السنة الأولى التي أبداه مطلع للإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
0: أسماط، وانظر إلى قول أسماط الرضا، وانظر إلى قول الرضا سفيان، قد يريد سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، وانظر أو يريد السفيانين، وانظر إلى قول ابن زيد محمد بن زيد كما بين، وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد، وحماد الإمام الثاني، وحماد بن سلمة الإمام الثاني، حماد بن سلمة. إلى هنا وننتقل إلى المناسك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: المجرمين.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
2: الباب 72 باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرتي يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. قوله على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام، وبعضهم بضمهما، وكلاهما صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي؟ أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. الميل 6000 ذراع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. وروياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب كما تتراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمن، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال مؤلفه يحيى النواوي غفر الله له: فرغت منه يوم الاثنين 14 شهر رمضان 1760. وقد فرغت أنا حمد بن محمد الدريهم من تسجيله ضحى يوم الاثنين 6 ربيع الآخر 31400 هجرية. وقد أذنت لكل مسلم ومسلمة ممن يرغب في نشره وتوزيعه دون أن يأخذ على ذلك أجرا، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنهم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل تتعلق بباب تغيير الشيب بالحنة والكتم. ما الجمع بين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ شعره، وبين حديث أنس أنه ما كان يفعله؟ يعني أن غير أنس قد أثبت أنه كان يصبغ، والمثبت مقدم على النافي. بس جمعت قولين، القول الأول هو مذهب لبعض العلماء الذين رجحوا أحاديث ماذا؟ الصبغ على غيره. والثاني هو الجمع، قلنا والجمع أحسن، وجمع بينها بما ذكر أن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصبغ، وأنه صبغ في مرات رآه من حكى ذلك من الصحابة. ثم أخذنا مسألة تغيير الشيب بغير السواد، وما حكمه؟ نعم حسن، يستحب، وهذا الاستحباب الذي هو الأفضل مقيد بما إذا كان شعره قد عمه الشيب، فهذا الأفضل صبغه، وعليه تحمل الأحاديث التي فيها الحث على ذلك. وأما من كان فيه شعرات بيضاء فالأمر فيه سعة، إن صبغ وإن لم يصبغ، كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه لم يكن يصبغ. هذا بالنسبة لتغيير الشيب بغير السواد. هي المسألة التي تليها وهي تغيير الشيب بالسواد.

هذه المسألة قد كثر كلام العلماء فيها وألفت فيها مؤلفات خاصة، منهم من ألف مؤلفات يرجح فيها إباحة ذلك، ومنهم من ألف مؤلفات يرجح فيها تحريم ذلك. وللشيخ رحمه الله رسالة بعنوان تحريم الخضاب بالسواد، ذكر فيها الأحاديث وكلام أهل العلم. وهكذا هناك رسالة جيدة بعنوان إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد. تأليف فريح أو فريح بن صالح البهلال، قدم له الشيخ بن باز رحمه الله، وهي من أحسن ما ألف في هذا الباب. كما سبق أن المسألة فيها كلام كثير للعلماء، نذكر إن شاء الله أهم ما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك. أولا، نقل النووي رحمه الله الاتفاق على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد كما في شرح المهذب، قال واتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. وممن نقل اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك أيضا ابن مفلح في كتاب الفروع، نقل اتفاق الأئمة الأربعة على كراهة الخضاب بالسواد.

لكن اختلفوا هل هذه الكراهة للتحريم أو للتنزيه. في هذه المسألة عدة أقوال. القول الأول قول من قال إنه محرم، يحرم تغيير الشيب بالسواد، وهذا مذهب الشافعية، نص عليه النووي في شرح مسلم، وهو قول بعض الحنابلة. ونقله بعضهم عن الإمام أحمد، والإمام أحمد صرح بالكراهة، قال أكره ذلك بل وحلف عليه، قال قيل لا تكره، قال إي والله إنه مكروه. قال ابن القيم وهذا إحدى المسائل التي حلف فيها أحمد، قد جمعها بعضهم في كتاب. قال والكراهة في كلام أحمد بمعنى التحريم. وهكذا عزى بعض أهل العلم هذا القول إلى المالكية، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها حديث جابر في صحيح مسلم الذي ذكره المصنف، وجنبوه السواد، وبنحوه حديث أنس الذي ذكره المصنف أيضا رواية عند أحمد، وجنبوه السواد في والد أبي بكر، غيروا بشيء وجنبوه السواد. قالوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنبوا السواد. أيضا مما استدلوا به ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق عبد الكريم ابن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عبد الكريم ابن مالك الجزري كما صرح به في رواية أبي داود وفي غير أبي داود مصادر كثيرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. وإسناده صحيح، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وقد عاب العلماء على ابن الجوزي إخراجه لهذا الحديث في كتاب الموضوعات، فإنه ذكره في كتاب الموضوعات ظنا منه أن عبد الكريم المذكور في إسناده هو ابن أبي المخارق الذي كان متروكا، والصحيح أن عبد الكريم في هذا الإسناد هو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة. قال وهذا الوعيد يدل على أنه محرم إذا كانوا لا يريحون رائحة الجنة، وقوله كحواصل الحمام، حواصل الحمام أي صدورها، وهي تكون سودا في الغالب. أيضا قالوا لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فلم يكونوا يصبغون بالسواد. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
عن عطاء أنه سئل عن الخضاب بالوسمة، والبسمة هو نبات له صبغ أسود، فقال عطاء قال هو مما أحدث الناس، قد رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا منهم يخضب بالوسمة، ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة. إسناده صحيح وهو يعزو إلى الصحابة، فما رأيت أحدا منهم يخضب بالوسمة. أيضا جاء بنحو هذا عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة ولكن إسناده ضعيف، أنه سئل عن الخضاب بالوسمة فقال لا يجد المختضب بها ريح الجنة، ومن طريق موسى بن نجدة وهو مجهول. أيضا ذكر ابن أبي شيبة هذا القول عن جماعة من السلف، عن مجاهد بل جاء عنه في عند عبد الرزاق مجاهد بسند صحيح أنه قال في من يخضبون بالسوار قال لا ينظر الله إليهم وقال لا خلاق لهم. وهكذا ذكر ابن أبي شيبة عن مكحول والشعبي وسعيد بن جبير ولما سئل عن قال يكسو الله العبد في وجهه النور ثم يطفئه بالسواد، سعيد بن جبير. وهكذا ذكروا عن عطاء وذكره الخلال عن قتادة سنده صحيح، وهكذا ذكروا عبد الرزاق عن فرقد السبخي. إذن هذا قول جماعة من السلف. القول الثاني في هذه المسألة قالوا يكره الخضاب بالسواد ولا يحرم، يكون مكروها، وهذا مذهب الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة. أيضا هو قول للشافعية وعزاه كثير ممن تكلم في هذا إلى المالكية، قالوا هو أيضا مذهب المالكية، مع أن هذا العزو فيه نظر. أما مالك رحمه الله فإنه سئل عنه كما في موطئه قال لم أسمع فيه بشيء. الإمام مالك لما سئل عنه قال لم أسمع فيه بشيء، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي أي من السواد، غير ذلك أي غير السواد من الصبغ أحب إلي. ونص جماعة من أصحابه على كراهته، قالوا يكره، قال ابن القيم رحمه الله في كلام له حسن يذكره كقاعدة قال والمكروه عند المالكية رتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز، رتبة بين الحرام والمباح. قد يقول قائل هذا مثل سائر العلماء، المكروه رتبة بين الحرام والمباح، لكن نبه القيم أنهم لا يطلقون عليه اسم الجواز، عندهم مكروه ولكن لا يقولون جائز، يجعلون المكروه من الممنوع إلا أنهم يجعلون المحرم أشد، ما كان تحريمه أوضح وأشد يطلقون عليه حرام، وما أطلقوا عليه مكروه فليس بجائز عندهم، خلاف سائر العلماء اصطلاحهم أن المكروه هو الجائز، الجائز لكن خلاف الأفضل تركه أفضل. إذن هذا القول الثاني، القول بالكراهة،
قالوا والذي يدل على أن النهي في هذه الأحاديث للكراهة فعل جماعة من السلف للخضاب بالسواد، قالوا ففعلهم يدل على أن النهي ليس للتحريم، أيضا قالوا الخضاب بالسواد الذي يكون منهيا عنه يكون محرما هو الذي فيه تدليس غش كخضاب شعر الجارية للأمة أو المرأة الكبيرة تغر بذلك الزوج أو السيد، وهكذا خضاب الشيخ الكبير يغر بذلك المرأة. قالوا فهذا الذي فيه غش وتدليس هو المنهي عن المحرم، وأما ما كان ليس كذلك فليس للتحريم. قول ثالث في المسألة، قالوا يجوز للمرأة المتزوجة تتزين به لزوجها دون الرجل،

لبس الذهب والحرير خلاف الرجل، لأن الزينة منها مطلوبة فليست كالرجل. القول الرابع في هذه المسألة قول من قال يجوز ذلك للرجال والنساء،

وهذا القول قول لبعض الحنفية. ممن صرح به محمد بن الحسن في كتاب موطأ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، وهكذا أبو يوسف. وعزي هذا القول إلى جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، وقد احتج من عزا إلى جماعة من الصحابة والتابعين بكلام لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يعزو ذلك إلى كثير من الصحابة والتابعين. قال ابن القيم، نقرأ كلامه طويل، من أحب مراجعته من جلد الرابع من زاد المعاد في الكلام على الكتم، معروف جلد الرابع كله في الطب، ذكر الكتم ثم شرحه. قال: فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا، فكلام القيم الذي قد ساقه كثير ممن يحتج بالجواز، يحتج ممن يقول بالجواز يحتج بكلام القيم هذا. فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح أن الحسن والحسين كان يخضبان بالسواد. حسن والحسين ابن علي بن أبي طالب. ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار، وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمر بن العاص. إذن كم هؤلاء الصحابة؟ حسن والحسين وعثمان عبد الله بن جعفر وسعد وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمر بن العاص، تسعة صحابة. قال: وحكاه ابن جرير عن جماعة من التابعين، منهم عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب وإسماعيل بن معدي كرب. وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار ويزيد الرشك والحجاج بن أرطأة وابن جريج وأبي يوسف وأبي إسحاق، قال كذا في النسخ والصواب ابن إسحاق، ابن إسحاق محمد بن إسحاق، وابن أبي ليلى وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع ونافع بن جبير وعمر بن علي المقدمي والقاسم بن سلام. لأن هذا القول عزي إلى جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وجماعة من أهل العلم، وهو القول بجواز ذلك. استدل هؤلاء بأدلة، مما استدلوا به حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. قالوا: هذا الحديث عام في كل صباغ غير مخصص، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. استدلوا أيضا بحديث صهيب عند ابن ماجه: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، إنما أحسن ما اختضبتم به لهذا، أي لهذا الشيب السواد، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم.

0: وهذا الحديث ضعيف، فيه راويان ضعيفان، بل قال الإمام الألباني فيه منكر. أنا حاب مراجعة الكلام عليه في السلسلة الضعيفة برقم 72 900 و 2000، وهو منكر. أيضا مما استدلوا به قالوا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل، ولا دليل يدل على أنه يعني السواد، وما ورد في ذلك غير محفوظ. قالوا حديث جابر الذي في مسلم وجنبوا السواد مدرج من كلام ابن قريك، وهكذا في حديث أنس ضعفوا هذه الزيادة، وحديث ابن عباس حملوا على محمل آخر سيأتي. قالوا فإذا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الناقل عن هذا الأصل، ولا ناقل هنا. وما احتجوا به قالوا لذلك لما سئل مالك كما في الموطأ عن ذلك على الخضاب بالسور قال لم أسمع فيه شيئا، لم أسمع في ذلك شيئا معلوما. قالوا مالك رحمه الله الإمام الجليل لم يسمع فيه شيئا، وهو يرى أهل العلم في المدينة ويجالسهم، فلو كان فيه شيء لسمعه مالك. قالوا أما حديث ابن عباس أنه يكون قوم يصبغون بالسوار كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، قالوا هذا الحديث ليس الوعيد الذي فيه لأجل الخضاب بالسواد، قالوا إنما هؤلاء قوم يكونون في آخر الزمان عندهم منكرات أو بدع أو محدثات، صفتهم أنهم يخضبون بالسواد، هذه الصفة ميزة لهم فقط. قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحالق، هي كثرة الحلق. قالوا فليس معنى أن الخوارج استحقوا تلك الأوصاف وكانوا كلاب النار لأنهم يحلقون رؤوسهم، لا، ولكن لأفعالهم واعتقاداتهم، وهذه صفتهم، هذه صفتهم التحالق. قالوا فهؤلاء في الحديث أناس لهم معتقدات باطلة أو أعمال مخالفة يوجدون في آخر الزمان، هذه صفتهم، يصبغون بالسواد، صفة لهم فقط، وليس معنى أنهم استحقوا هذا الوعيد لأجل الخضاب بالسواد. قالوا ويدل على هذا التأويل قوله في الحديث في آخر الزمان يكون قوم في آخر الزمان، قالوا لأن الصباغ بالسواد قد كان في أول الزمان في عهد الصحابة والتابعين، إذن قالوا هذا شيء آخر. حمله على ذلك عدة من العلماء كابن أبي عاصم في رسالة له بذلك وغيره، نقله الحافظ في الفتح عن جماعة من أهل العلم. فإذن هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة باختصار، وإلا الكلام فيها كما سبق طويل. والصواب من هذه الأقوال المقطوع به هو القول الأول، لصحة ذلك عن المعصوم عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، وأن الخضاب بالسواد محرم، بل عده بعض العلماء من الكبائر كابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين، عده من الكبائر لحديث عبد الله بن عباس الذي فيه لا يريحون رائحة الجنة، قالوا هذا يدل أنه كبيرة. وهذا القول هو التحريم اختيار ابن القيم رحمه الله، واختاره جماعة من الأئمة المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل، بل ألف فيه كتابا، والشيخ ابن عثيمين، كلهم يرون فيها الحرمة لصراحة الأدلة الناهي عن ذلك. وأما ما استدل به هؤلاء العلماء أصحاب القول الثاني والقول الرابع فنأتي عليها على أدلتهم. قال أصحاب القول الثاني إن المنهي عن ما كان لأجل التدليس ولا يشمل من فعل ذلك لغير التدليس، الجواب عن أن هذا صرف للدليل عن ظاهره بدون حجة، فما هو الصارف للحديث عن ظاهره إلى هذا المعنى وهو معنى التدليس، إرادة التدليس، فلا صارف له بل الحديث على ظاهره. وأما ما استدل به أصحاب القول الأخير فحديث أبي هريرة إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم ليس عاما في كل صبغ بل بينته الأحاديث الأخرى، هذا الحديث عام مخصوص بحديث جابر في صحيح مسلم وجنبوه السواد، بحديث ابن عباس، وقد ذكر هذا جماعة ممن شرح هذا الحديث أكثر من 10 من الشراح نقل عنهم صاحب كتاب إتحاف الأمجاد أنهم يقولون معنى الحديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أي باجتناب السواد كما تبين الأحاديث الأخرى، فهذا فهم العلماء كثير من الأئمة له. وأما حديث صهيب إنما أحسن ما اختضبتم به السواد فهو حديث ضعيف. وأما قولهم الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل فالدليل هنا وارد، وقولهم إنه غير محفوظ غير صحيح بل إنه محفوظ، وهذه الزيادة وجنبوا السواد لم ينفرد بها ابن جريج يرويها عن أبي الزبير عن جابر فقط حتى نقول إنها مدرجة منه، بل قد وافق ابن جريج عليه نحو 7 من الرواة كلهم يذكرونها. قد بين ذلك الشيخ رحمه الله في رسالته، وبينه أيضا صاحب كتاب إتحاف الأمجاد، وأن هذه دعوة غير صحيحة. وأما تفسير حديث ابن عباس بأنه في أناس يأتون في آخر الزمان هذه صفتهم فهذا غير صحيح، ولا يصح تسوية ذلك بحديث سيمام التحالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخوارج بأوصاف كثيرة، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، يخرجون على حين فرقة من الناس، ذكر صفات كثيرة من أوصافهم وحذر من قال سيماهم التحالق، هذا من ضمن العلامات. أما هؤلاء فيقال لمن فسروا من هم هؤلاء الناس، هل ذكرهم الرسول في حديث؟ يقولون لا، ولكنه أخبر عن أناس سيأتون الله أعلم من هم، فهذا تحريف للحديث. وأما احتجاجهم بالآثار التي ذكرها ابن القيم عن الصحابة والتابعين فبالنسبة لآثار الصحابة لم أره صح عن من ذكر هؤلاء إلا عن عقبة بن عامر وعن الحسين بن علي، أثر عقبة بن عامر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وأثر الحسن بن علي عند الطبراني وغيره وإسناده صحيح، الحسين بن علي ليس الحسن، الحسين أنه كان يصبغ بالوسمة، إذن هذا اثنان من الصحابة. وقد بيّن ابن القيم نفسه هذه الآثار التي ذكر في زاد المعاد بيّن أنها لم تصح أو أنه بعضها لم يصح في كتابه تهذيب السنن، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن بعد أن ذكر بعض هذه الآثار. قال ورخص فيه آخرون، يعني الخضاب بالسواد، رخص فيه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر. ثم قال وفي ثبوته عنهم نظر، وفي ثبوته عنهم نظر. قال ولو ثبت، لو فرضنا أنه ثبت عن هؤلاء الصحابة، فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها. إذن أول شكك في ثبوتها، قال في ثبوتها إليهم نظر، ثم لو ثبتت لا حجة فيها، الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل عقبة بن عامر ما بلغ الحديث، هو الحسين بن علي، قالهم خفي عليهم الحديث ففعلوا ذلك يظنونه جائزا، فما عذر من بلغه الحديث؟ وهل يستطيع أحد يقول إن هؤلاء الصحابة صح عنهم أنهم صبغوا بالسواد وقد بلغتهم الأحاديث؟ لا يمكن هذا. أيضا ممن تعقب ذلك من الإمام الألباني، له كلام جيد في تمام المنة معقبا على قول صاحب فقه السنة، قال وقد خضوا بالسواد جماعة، أي جماعة من الصحابة. قال الشيخ الألباني رحمه الله قال إن ثبت هذا عنهم فلا حجة في ذلك، إن ثبت هذا عنهم فلا حجة في ذلك، لأنه خلاف السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ومن الثابت عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر الصبغ بالحناء والكتم، فالأخذ به أي بالحناء والكتم هو الواجب لموافقته للسنة دون فعل من خالفها من الصحابة، ولا سيما وفي ثبوت ذلك عن بعضهم نظر، يعني يشير إلى ضعف بعض، إلى أن قال بعد أن ذكر حديث ابن عباس احتج به. قال وعلى كل حال فلا حجة في فعل أحد أو قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المتقدم حجة على الزهري وغيره ممن ذهب إلى التفصيل المذكور، التفصيل المذكور الذي ذهب إلى الزهري إن لم يتضمن تدليس، يقول إذا كان شابا طرأ عليه الشيء وصبغ بالسواد لا بأس، أما إن كان شيخا ضعيفا فلا. قال لأن قوله وجنبوا السواد لا يتبادر منه ذلك التفصيل، ثم ذكر حديث ابن عباس وحديث آخر. قال فهذه الأحاديث من وقف عليها لا يتردد في القطع بحرمة الخضاب بالسواد على كل أحد، وهو قول جماعة من أهل العلم كما تقدم عن ابن القيم، وقال أي ابن القيم إنه الصواب بلا ريب، وهذا قول كثير من العلماء كما تقدم ترى في هذه الرسالة إتحاف الأمجاد نقولا كثيرة عن أهل العلم في ذلك. فإذن القول الصحيح أن تغيير الشيب بالسواد محرم للأحاديث الصريحة التي فيها النهي عن ذلك. بقي هنا تنبيه، وهو أن من أهل العلم من استثنى من هذا التحريم ومن هذا النهي، استثنى حال الحرب، قالوا في حال الحرب يجوز الصباغ بالسواد، وقد نقل عليه ابن حجر في الفتح الاتفاق، قال ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقا. حجتهم قالوا لأن فيه مصلحة فأشياء محرمة مثلا أذن فيها في الجهاد كالتبختر في المشية هذا منهي عنه، لكن في الجهاد جائز. قد صح الحديث مروي من طرق إن هذه مشية يبغضها الله أي التبختر إلا في هذا الموضع أي عند التقاء الصفين. قالوا لأن فيها إغاظة للعدو إرهاب لهم، قالوا فكذلك الصبغ إذا كان المجاهدون لحاهم بيض وشعورهم بيض يستهين بهم العدو، يقول هؤلاء كبار في السن شيوخ ضعفاء، لكن إذا كانوا لحاهم سوداء وشعورهم سوداء يهابهم يقول هؤلاء شباب أقوياء. قالوا ففيه مصلحة كما سبق أن ابن حجر نقل على الاتفاق. وعلى كل إن ثبت هذا الاتفاق فلا بأس، مع أنه غير ثابت فقد وجد خلافه. ممن رأيته خالف القاضي أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية. قال ويمنع من خضاب الشيب بالسواد في الجهاد وغيره، مع أن النووي في كتابه شرح المهذب مع أنه يجزم بالتحريم، هو حتى نقل عن بعض الشافعين يقول الكراء قال والصواب المقطوع به التحريم ثم استثنى الجهاد أيضا، قال إلا في الجهاد المصلحة. ولكن كما ترى أن هذا الاتفاق غير صحيح، وهذا أحد ممن خالف ويحتاج مزيد نظر هل خالف غيره. وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك فالأصل أنه يشمله الحديث وهو النهي، ولا نستثني الجهاد أو المجاهد إلا بدليل، إن وجد دليل أو وجد إجماع صحيح نأخذ به، وإلا فنأخذ بالأصل وهو النهي. الشيخ مقبل رحمه الله ذكر أنه ألف رسالة ردا على من يقول بذلك، وأنه كان بعض أهل العلم في زمن من يدرسهم يصبغ الحيطة بالسواد، ترى هذا القول مشهورا في كثير من البلدان أنه يجوز ذلك، بل بعضهم ألف فيه كما سبق كتبا. ولكن الأحاديث صريحة في النهي. قد يقول قائل لماذا ما جزمنا مثل هذا الجزم في مسألة الأخذ مما زاد عن اللحية، عن القبضة في اللحية؟ قلنا لأجل فعل بعض الصحابة يكون منهيا عنه، لكن الجزم بالتحريم يحتاج إلى شيء أوضح. فلماذا من يقول ما هو الفرق بين هذه المسألة ومسألة الأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية؟ يا أحمد نعم، قالوا إن نعم فعل أولئك الصحابة كالتفسير للأحاديث ليس مخالفة لها، قالوا فعلهم تفسير لها لأن رواتها هم الذين فعلوا هذا الفعل، ففعلهم أخذ ما زاد على القبضة قالوا هو تفسير لها أنه لا ينافي الإعفاء، لا ينافي الإرخاء، لا ينافي التوفير، قالوا فهو تفسير لها وهذا بيان معناها، بخلاف هذه الأحاديث التي فيها الصبغ بالسواد هل هو تفسير لها أو منافي لها تماما؟ معارض لها تماما، منافي لها. ولذا قلنا جزما إن القول بالتحريم هو الصحيح، بخلاف هناك كما سبق أن أهل العلم حملوا هذا الفعل منهم على التفسير لهذه الأحاديث، قالوا هذا معناها، فعلهم هذا يدل أن أخذ ما زاد عن القبضة لا ينافي الإرخاء، لا ينافي التوفير، كذا ذكره كثير من الأئمة، مع أنه كما سبق الأخذ بظاهر الحديث وإعفاؤها مطلقا هو الذي تطمئن له النفس. ولكن من حيث الإنكار لا نستطيع ننكر على من فعل ذلك كما ننكر على من صبغ بالسواد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. واخذنا معنى الرزاق، فايهما اشد مبالغه، الرازق او الرزاق؟

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
2: أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة. قد مسكنا محافظة كذا، محافظة كذا، محافظة كذا، بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يحدون.
1: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
2: لا تنظر أيها العبد إلى كثرة ولا إلى قوة، لقد سقطت دول، لقد سقطت أمم، لقد سقطت ممالك.

0: بالجبروت الجبروتية وكبر المتكبرين وضغوط الضاغطين على أولياء الله المؤمنين.
1: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
0: إياك أيها العبد الحقير، إياك أيها العبد الفقير، إياك أيها العبد الذليل والنظر إلى الكثرة.
1: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
0: لازم التقوى أيها المسلمون، لازم التقوى، فإن الله وعد بالعاقبة لمن اتقى، مهما حصل له من أذى، مهما حصل له من ضرر، مهما حصل عليه من بغي، مهما حصل عليه من اعتداء، مهما حصل عليه من تكالب ومكر وكيد وظلم.
1: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. دعوة المرسلين وما لاقوه من المتكبرين.
0: فما من نبي إلا وقد عانى ولاقى من المستكبرين ما الله به عليم.
1: وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 15 من شهر ذي الحجة عام 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: مبينا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، أنهم أتوا قومهم بخير هدى قويم فأبوا وعاندوا ونفخهم الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذه هي دعوة الأنبياء المذكورة في كتاب الله وما عانوه من قبل المستكبرين.
0: ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بالاستعانة بالله وبالصبر مقابل جبروت فرعون وقومه. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض ليست لفرعون ولا لملأ فرعون، هي لله سبحانه وتعالى. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، إلى قوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إن جاء الخصب والأمطار والنعم أضافوها إلى أنفسهم الضعيفة دون أن يضيفوها إلى الله سبحانه وتعالى ذو الملك والعطاء. وإن تصبهم حسنة يطيروا بموسى ومن معه، سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وإذا أصابهم ضر أو قحط قالوا هذا بسبب موسى وقوم موسى. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا. مع هذه الآيات كلها، آيات التي جعلها الله عز وجل لنبيه موسى، قابلوها بالاستكبار وكانوا قوما مجرمين. هذه هي دعوة الأنبياء وما عانوه ولاقوه مع المستكبرين. الكبر بلي على الأمة، فمن أصابه الله عز وجل بالكبر فإنه أصابه بكل ذلة ورزية على نفسه وعلى الأمة. نوح عليه الصلاة والسلام يشكو إلى ربه ما حصل له من المتكبرين، قائلا: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وفي نهاية المطاف لما لم يجد منهم أي تواضع لدعوته دعا عليهم قائلا: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم، قابلوا دعوته. 50 سنة إلا 50 عاما، وهي دعوة الله، وهو رسول الله أول الرسل إلى أهل الأرض. فقابلوه بالاستكبار، قابلوه بالكبر وبالإعراض عن دين الله الحق. أيها الناس، لقد عانى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام معاناة شديدة من الكبر وأهله، أي من أهل الكبر مقابلة دعوة الله ودعوة رسوله عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله، نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا محافظة كذا محافظة كذا بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لا تقابل قوتك بجبروت الله، قابل ضعفك، انظر إلى ضعفك مهما كان أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا قوم لمن الملك اليوم ظاهر لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا فليس لأحد نصر من الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لا تنظر أيها العبد إلى كثرة ولا إلى قوة، لقد سقطت دول، لقد سقطت أمم، لقد سقطت ممالك مقابل جبروت الجبروتية وكبر المتكبرين وضغوط الضاغطين على أولياء الله المؤمنين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نبي الله، نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يشكو إلى الله ما حصل له من المتكبرين، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، أي بالطرق تقطعون الطرق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا، أنتم قليل كنتم أنتم فكثركم الذي كثركم هو الله وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه مقابل هذا الخطاب البليغ وهذا الوحي العظيم من الله عليه، قابلوه بالكبر، قال الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، لا نريد ملتكم نحن على الإسلام. قال: أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه دعوة رسول الله عليهم الصلاة والسلام مقابل ما تسمعونه من استكبار المستكبرين. فما من نبي إلا وقد عانى ولاقى من المستكبرين ما الله به عليم، ولم يقف أمام دعوة الأنبياء إلا ذو الكبر والغطرسة. وفي حديث هرقل: أيتبعه ضعفاء الناس أم شرف أشرافهم؟ قال: يتبعه ضعفاء الناس. قال: وكذلك الرسل تتبعهم ضعفاء الناس، يتبعهم ضعفاء حتى تشتد دعوة الرسل. فهكذا هذه دعوة الله. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جعذري جواظ مستكبر. هؤلاء حطب جهنم، أهل الكبر في كل زمان ومكان، الناظرون إلى القوة وإلى الكثرة هم حطب جهنم. فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت: النار فيها المتكبرون المتجبرون. فقضى الله بينهما: أنت الجنة، رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار، غضبي أعذب بك من أشاء، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. إياك أيها العبد الحقير، إياك أيها العبد الفقير، إياك أيها العبد الذليل، والنظر إلى الكثرة، والنظر إلى ما أنت فيه من الملك أو من الجاه أو من المكانة، وإنما انظر إلى آثار رحمة الله وإلى ما أنت عليه، هل طاعة أم معصية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، في أرض الله، الأرض لله سبحانه، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. كل البلاء يأتي من أهل الكبر والإعجاب والغرور بالكثرة أو الملك أو الجاه، على أنفسهم أولا وعلى غيرهم آخرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر عواقبهم، تدبر، أبقي عندك عقل أم أنه قد طاش عقلك إلى النظر إلى المظاهر؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، إذ قال له قوم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي البطيرين البغاة، لا يحبهم الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، إلى قوله: قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم، أي أنا بقتالي بجهادي ضحينا بجماجم وما إلى ذلك من الهذيان، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله جعل الدار الآخرة الذين لا يريدون علوا بغيا ولا كبرا، علوا في الأرض ولا فسادا ولا فسادا في الأرض، وجعل العاقبة لمن اتقى. لازم التقوى أيها المسلمون، لازم التقوى، فإن الله وعد بالعاقبة لمن اتقى مهما حصل له من أذى، مهما حصل له من ضرر، مهما حصل عليه من بغي، مهما حصل عليه من اعتداء، مهما حصل عليه من تكالب ومكر وكيد وظلم، إن الله يغار، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لازم التقوى لله عز وجل ظاهرا وباطنا، علانية سرا وجهارا ليلا ونهارا، هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ووعد به بالخير. نعم، عانى أنبياء الله ورسله من أهل الكبر عناء شديدا، ولكن مع هذا ما من متكبر إلا والله يقصمه. هذا وعد الله كما في الحديث القدسي، والله يقول ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بلى يا رب، فإن جهنم ما أسست إلا لأهل الكبر والعناد والبغي والظلم والعدوان ورد دعوة الأنبياء والمرسلين والنظر إلى الجبروت. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هكذا جبروت فرعون وتعليبه وتهييجه على مجرد المظاهر والملك، ولكن غطه الله عز وجل في البحر حتى دس وامتلأ فمه بالطين، وهو يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل العز إزاري والكبر ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته. إياك أيها المسلم أن تعرض نفسك أن يقصمك الله، هذا وعد الله لا يخلف، هذا وعد الله لا يخلف. وعند الترمذي يصلح للشواهد بما يصلح في الباب عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما أصابهم، ما أصاب قارون وما أصاب الجبارين. فلا تذهب بنفسك، أي لا تزهو بها، لا يأخذك الغرور ولا يركبك الشيطان بالإعجاب والكبر أنك قد بلغت رتبة كذا أو رتبة كذا، أنت عبد مسكين. واعلم أنك إن تواضعت رفعك الله، وإن تكبرت أذلك وأهانك. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فإن الكبر يسبب البغي والكبر يسبب الفخر والخيلاء، والتواضع فيه بركة عظيمة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وفي الصحيح أن رجلا أتى مر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على قطوف على بعير، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه. هذا حق كتبه على نفسه بدون أن يكتبه عليه أحد وحاشاه، فالله كتب على نفسه أن من تكبر وأن من تجبر وأن من تعالى وترفع أن الله يضعه، أن الله يضعه حتى يكون كهيئة الذر يوم القيامة، بل وحتى في الدنيا. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أمن الكبر أن يكون رجل له نعل حسن وثوب حسن؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، إباء الحق، واحتقار الناس، وإذلال الناس، وإيذاء الناس، والبغي على الناس. هذا هو الكبر بعينه الذي صاحبه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وهو أن يصير يوم القيامة على صورة المتكبرون، يأتون يوم القيامة على صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله هلك أمة جعل عندهم الكبر ونفخهم بالبغي والعدوان حتى يهلكهم الله عز وجل من ذلك الباب. وإن أعظم ما يفسد به الإنسان في الأرض لهو كبره، لهذه الآية وغيرها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والكبر غالبا من أصحاب الترف، ففسقوا فيها، وأعظم الفسق هو الكبر في الأرض، والبغي والعدوان والفجور وقطع الطرق والأذى، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وعد الله لا يخلف، أن من حصل منه ذلك عرض نفسه للدمار وعرض نفسه للهلاك. ومن حديث جابر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم أو من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارين والمتشدقين والمتفيهقين، فما المتشدقون أو المتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذا يعرض نفسه لبغض الله، يعرض نفسه لبغض الله، فالمتكبر مبغوض عند الله، مبغوض عند الناس. والله يا أخي، لو يكيل لك الإنسان الذهب بالزنبيل وأنت ترى أنه يتكبر عليك لا أبغضته. هذه سجية في القلوب، ما تقبل النفوس التعالي والكبر عليها والاعتداء عليها، لا من كبير ولا من صغير ولا من قريب ولا من بعيد. وإنما يرفع الله العبد ويسلم العباد من العذاب بتواضعهم لله سبحانه وتعالى. لا تعرض نفسك لعذاب الله، روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أعرابيا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، لا استطعت. وقال أعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والشاهد من هذا أن الكبر مانع، مانع من إيمان باليوم الآخر. وما منع اليهود إلا الكبر، وما أوصل الشيطان فيما أوصله فيه إلا الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الآية، واليهود كانوا يستفتحون على المؤمنين أنه سيأتي نبي منهم من اليهود فيقاتلون معه المشركين، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أتاهم الكبر وأتاهم الحسد فهلكوا بذلك. قال الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، استحقوا لعنة الله بسبب ما حصل لهم من الكبر وإباء الحق، حتى إن الله لعنهم على ألسنة جميع رسله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بالكبر ردت آيات الله، قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بالكبر قتل أنبياء الله ورسله، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بالكبر حصل النفاق بسبب الكبر، قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا حال أنبياء الله ورسله مع المتكبرين في كل زمان ومكان. وطن نفسك أيها المسلم على الصبر على الأذى وعلى الابتلاء، فإن قد ابتلي من هو خير منك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وطن نفسك على أنك أنت الذي ترجو الله عز وجل، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وطن نفسك على طلب العلم على دعاء الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بنا أو بدعوتنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اجعله عبرة لمن اعتبر يا رب العالمين، والحمد لله.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
4: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني 71. هذا هو المجلس 71 من المجالس بل من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح. وهذا هو يوم الخميس 25 من شهر ربيع الأول 1441. نبتدئ هذا اللقاء بتكميل الكلام على سورة البلد، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، إلى آخر السورة. فلا اقتحم أي الإنسان الذي كان يقول أهلكت مال اللبدة، فلا اقتحم العقبة يعني هل اقتحم العقبة، والاقتحام هو التجاوز بمشقة، تجاوز الشيء بمشقة يسمى اقتحاما، والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر. ولا شك أن اقتحام هذه العقبة لا شك أنه صعب شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة، هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا، يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلا اقتحم العقبة؟ بينها الله في قوله: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، إلى آخره. فقوله فك رقبة هي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي فك رقبة. وفك الرقبة له معنيان: المعنى الأول فكها من الرق، بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم، أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. هذا نوع. النوع الثاني فك رقبة من الأسر، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال لله عز وجل. والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل، بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يثيبه على ما تصدق. فصار فك الرقبة له معنى: المعنى الأول فك الرقبة من الرق، بحيث يحررها إن كانت في ملكي ففي ملكي وإلا اشتراها وحررها. والثاني فك الرقبة من الأسر. قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو هذه للتنويع، يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما لقلة الحاصد من الثمار والزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع. وهذا قد وقع فيما نسمع عنه، وقع في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا، أن الناس يأكلون ولا يشبعون، يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع، ويموتون من الجوع في الأسواق، يتساقطون في الأسواق من الجوع. هذه من المساقط. أو قلة المحصول، بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسغبة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم. هذه إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، سواء كان ذكرا أم أنثى. فإن بلغ إنه لا يكون يتيما لأنه بلغ وانفصل، وكذلك أيضا لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيما، خلافا لما يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه، وهذا ليس بصحيح. اليتيم من مات أبوه، لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب عليه. وقوله ذا مقربة أي ذا قرابة من الإنسان، لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب الصلة. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحم العقبة إذا كان ذلك في يوم أسغبه. ثم أو مسكينا ذا مسربة، يعني أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسكينا ذا مسربة. المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله، والمتربة مكان التراب، والمعنى أنه يتيم، أنه مسكين ليس بيديه شيء، ليس بيديه تعب، أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده إلا التراب فالمعنى أنه فقير جدا، ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده أمال، فهو مسكين ذو متربة. ثم كان
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: بأحد ولا أن يكتب أحدا ولا أن يخون أحدا، وهو أيضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع. كذلك صاب على طاعة الله، كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته؟ أليست قريش قد آذوه حتى إذا رأوه سافيا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وهو صابر في ذلك كله. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر على أقدار الله، فقد ألقي في البئر في غيابة الجب وأوذي في الله بالسجن، ومع ذلك هو صابر محتسب، لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به. وقول تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر، أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر. والرحمة رحمة الله عز وجل يعني رحمة الإنسان للمخلوقات، تكون في البهائم وتكون في الناطق، فهو يرحم آباء وأمهات وأبناء وبناته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا، ويرحم كذلك سائر البشر. وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم، فيرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم، فمن أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم قال عز وجل: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لما ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، فقال: والذين كفروا بآياتنا، أي جحدوا بها، هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة، الضمير هنا جاء للتوكيد. ولو قيل في غير القرآن: والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة، لا صح، لكن هذا من باب التوكيد. والمشأمة يعني الشمال أو الشؤم. عليهم نار مؤصدة، أي عليهم نار مغلقة والعياذ بالله، لا يخرجون منها ولا يستطيعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين.
1: فضيلة الشيخ، هل يوجد صور في القرآن يستحب أن تقرأ كل يوم؟
0: هنا فيه آيات من القرآن يستحب أن يقرأها الإنسان كل يوم، وكذلك صور. فمن الآيات آية الكرسي، فإنه ينبغي للإنسان أن يقرأها، لأنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصل. سورة تبارك إذا قرأها الإنسان في ليلة كان ذلك من أسباب وقاية عذاب القبر. وفي آيات وصور ليست مقيدة بشيء معين إلا الفاتحة، فمعلوم أنه يجب أن تقرأ في الصلاة، فالقراءة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به.
2: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليك حفظكم الله تأثير أفلام الكرتون وما تسمى الرسوم المتحركة على تأثير على يعني أخلاق النشأ وخاصة في العقيدة، ولكن إذا وجد وخاصة في هذا الوقت يوجد يعني كثيرا ما يباع الأتاري وجهاز الأتاري وأشرطة الأتاري، فهل تكون هذه الأشرطة عوضا وبدلا عن أفلام الكرتون؟
0: نحن يذكر لنا هذا كثيرا، بأن أفلام الكرتون التي تنشر في التلفزيون إنها مضرة وربما تكون مضرة في العقيدة، ولكن هل رأيت أو سمعت عن شيء محدد بحيث نعرف هل ينافي العقيدة أو لا؟ طيب، إذن لا يجوز أن نمكن أولادنا من بنين أو بنات في مشاهدة هذا الكرتون، ما دام يغير العقيدة كيف نجعلهم يشاهدون؟ أما شراء بديل فهذا لا بد منه، لا بد أن تشتري بديلا، وهذا البديل وكما تفضلت بما يروج له الآن، وهو جهاز يسمى أظن جهاز صخر
2: والأتاري،
0: والأتاري ما أعرف، فهذا بديل بلا شك، ولو أنه وضع لجهاز فيديو ونقلت منه هذه الصورة لأجل أن ينتفع الأولاد من بني وبناته فأنا خيرا.
3: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاه
0: وإياكم،
3: إذا تزوج رجل امرأة فطلقها، هل أم هذه المرأة تكون، أو هذا الزوج هل يكون محرما لأم هذه المرأة؟ وهل هذه المرأة، وهل أبو هذا الزوج يكون محرما لهذه المرأة الذي طلقها الرجل؟ وهل من الأحسن زيارتهما، وكذلك زوجة الأب المطلقة، هل من الأفضل زيارتها وزيارتها؟
0: يعني سؤالي إن شاء الله لي المجلس سؤالي
3: كلها، يعني هل زيارة لا
0: خير شيء على كل حال. أما الأول فإن الإنسان إذا تزوج امرأة صارت أمها وجدتها وجدتها من قبل الأب كلهم محارم للزوج، سواء بقي في زوجته معه أو طلقت أو فسخت أو ماتت، ما دام عقد على هذه الزوجة عقدا صحيحا فإن أمهاتها من الأم المباشرة والجدات كلهن محارم، عرفت؟ وكذلك أبو الزوج، لو أن الرجل تزوج امرأة ثم طلقها وجب على هذه المرأة أن تستر وجهها عن الزوج إذا انتهت العدة، أما أبوه فيجوز لها أن تكشف وجهها عنده لأنه ما زال محرما لها. أما موضوع الزيارة فهذه مسألة تتعلق بالعرف، إذا جاءت العادة بأنهم يتزورون فيما بينهم فلا بأس، وإلا فلست من الحرام ما لم تكن قريبا من وجه آخر، أما مجرد أنها زوجة الأب فإنها لست من ذوي الأرحام.

0: فضيلة الشيخ حفظكم الله، عندنا في من العادات أن يجلسوا 3 أيام للعزاء، وفي نفس الوقت كل فرد يدفع لأهل المتوفى مبلغ من المال، فهل يجوز الإنسان يعني يشارك بدفع المال بدون أن يجلس معهم في العزاء؟
1: الجلوس للعزاء ليس من السنة، بل صرح العلماء بأنه بدعة، وهو في الواقع أيضا قد ينبئ عن التسخط على قضاء الله وقدره، لأن هؤلاء الذين جلسوا وفتحوا الباب كأنهم يقولون بلسان الحال: يا أيها الناس إننا أصبنا فأقبلوا إلينا بالعزاء. وهذا ليس من عادة السلف إطلاقا، بل قد كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام يعدونه من النياحة. لهذا يجب على طلبة العلم أن يبين الناس أن هذا لا يجوز، وربما يتعلق بهذا الحفل أيضا ربما يتعلق به أشياء أخرى كترك الصلاة مع الجماعة وما أشبه ذلك. فإذا قال كيف أعزي، نقول أول العزاء ليس مشروعا بمجرد الموت، هو مشروع للمصاب. إذا أصيب الإنسان بموت قريبه أو موت صديقه فإنه حينئذ يشرع، لكن بدون أن يذهب الإنسان إلى البيت، إنما يمكن يلاقي بالسوق يلاقي في المسجد وما أشبهه. نعم، دفع المال لا يحل أن يدفع من التركة، لأن التركة قد يكون فيها أناس صغار لا يمكن يأخذ المال من شيء. أما إذا كان من غير الورثة وتبرع به أحد، فهذا نقول إنه تبرع للإعانة على بدعة، ومن أعان على بدعة صار من جملة المبتدعين الذين يأثمون ببدعته.
2: الشيخ أحسن الله إليك، إضافة لكلام الأخ.
1: ما هو؟
2: إضافة لكلام الأخ، سؤال الأخ. هنالك بعض،
1: لكن ترى أحسن من حساب.
2: طيب خير إن شاء الله. الشيخ سبق لنا في لقاء يعني سابق أن تكلمنا

0: والله يعني تعلمون أن الشباب في هذا العصر يمرون بأخطار وفتن لا تخفى عليكم، وفي مقابل هذا يعني تعددت بعض الوسائل، وسائل التربية والإصلاح، وكذلك تعددت المناهج، فما هي يعني ترى يا شيخ بنظرك الطريقة المثلى لمواجهة مثل هذه الأخطار وكذلك إصلاح الشباب؟
1: نسأل الله أن يعين. أما الأخطار التي تواجه الشباب اليوم من الفتن الكثيرة المقروءة في المجلات والصحف والمسموعة من بعض الإذاعات، وكذلك ما ينظر ويرى من محطات التلفزيون، لا شك أنها فتن عظيمة تحتاج إلى قوة إيمان بالله عز وجل وقوة عزيمة. أما كما تحتاج إلى الإيمان بالله، لأن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل هان عليه كل شيء، لأنه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وأما العزيمة فلأن الإنسان إذا لم يكن عنده عزيمة فإنه يبوء بالفشل في جميع أحواله. يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردده. فنصيحتي أن يبتعدوا عن محلات الفتن، وأن يتجهوا إلى الله عز وجل، وأن لا يكون همهم القيل والقال، ماذا قال فلان وماذا قال فلان، ماذا قال الحكومة وماذا قال الوزارة وما أشبه ذلك، إلا إذا كان هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام يقوله عند شخص يستطيع أن يغير وينكر، هذا لا بأس. نعم.
2: إذا كان الإنسان مسافر،
1: نعم،
2: ووجد الناس يصلون الظهر وهم مقيمون، ما علم أنهم مقيمون وهو ولم يدرك إلا ركعتين، فسلم، فبعد الصلاة فترة علم أنهم
1: مقيمون،
2: نعم، فما الحكم؟
1: الواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة التي سلم منها، وذلك لأن المسافر إذا دخل مع الإمام صار حكمه حكم الإمام.
3: في رجل طلق زوجته طلقة واحدة وبعد مدة رجعها، ثم سئل عن هذه المرأة، قيل: هل هي في عصمتك أم لا؟ فقال: طلقتها، هل تكون طلاق ثاني أو ما تطلق، لأنه على نية الطلاق السابق؟
1: نعم. أولا قولك إنه راجعها، هل راجعها قبل تمام العدة ولا بعدها؟
3: أثناء العدة.
1: طيب، إذن عادت زوجة له.
3: نعم.
1: ثم سئل بعد ذلك،
3: سئل: هل هي بعصمتها وكذا؟ فقال: طلقتها، إن هي الطلاق السابق.
1: ليس عليه الطلاق.
3: ليس عليه.
1: نعم.
4: متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة؟
1: التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات التشهدين، يعني الأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء والأخيرة من العصر والأخيرة من الظهر. أما الصلاة الثنائية كالفجر وكذلك الرواتب فإنه ليس فيها تورك. التورك إذن في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان. نعم، عرفت؟
5: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في بيع الاسم في صندوق العقاري بأرض وبغير أرض؟
1: المرهون للملك العقاري لا يجوز بيعه لا بأرض ولا بدراهم، لأن الحق للمرتهن، لكن إذا أذنوا بذلك فلا بأس، وهم الآن يأذنون بذلك، أي يأذنون أن يبيع الإنسان هذا البيت المرهون لصندوق التنمية لكن بشروط، فلا بد من أن تراجع هذه الشروط، فإذا كانت قد تمت فإنه يباع ولا حرج، وإلا يبقى رهنا.
6: قبل
1: عمار؟ لا، قبل عمار لا يجوز، قبل عمار لا يجوز، إن كان محتاجا فليأخذ ويعمر، وإن كان غير محتاج يتركه، لأن فيها آلاف الناس يريدون.
7: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، الصلاة وراء الكبر لا يجوز ولا تصح الصلاة. الصلاة وراء الكبر.
1: ها؟
7: الصلاة ورأى

0: كبر لا تصح ولا يجوز. وفرع من ذلك هل تصح الصلاة وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟
1: نعم. الله. المسجد النبوي بارك الله فيك لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد، إنما دفن في بيت عائشة، أليس كذلك؟ طيب، ولم يبنى عليه المسجد أيضا، وإنما كان المسجد قائما من قبل من حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في أواخر المئة يحتاج إلى زيادة فيه، ولم يروا أحسن من هذه الجهة، فزادوه من هذه الجهة ودخلت حجة عائشة في نفس المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى عليه المسجد، فلا حجة فيه للذين يبنوا على القبور. نعم.
2: فضيلة الشيخ، ماذا تكون زوجة ابن الرضاعة؟ هل تحرم على أب الرضاعة أم لا؟
1: زوجة الابن من الرضاعة، بعض العلماء يقول هي كزوجة الابن من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولكن الصحيح أن الأمر بخلاف ذلك، وأن زوجة الابن من الرضاعة ليست محرما لأبيه من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يقل ومن الصهر. ولو سئل الرجل
3: لا، بسم الله الرحمن الرحيم،
1: لو سئل الرجل هل أم الزوج أم الزوجة وأبو الزوج هل هم محرمون بالنسب أم بالمصاهرة، لقيل إنهم محرمون بإيش؟ بالمصاهرة، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فإن أمه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته. وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحب.
4: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. سورة لقمان، الآية 34. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. أخرجه البخاري 50. 3. عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورة التوبة الآية 113. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. سورة القصص الآية 56. أخرجه البخاري 1360. الباب الثاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي:
4: فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. أخرجه البخاري 1399. 5. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. أخرجه البخاري 25. الباب الثالث: من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله. 6. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمة.
4: فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين.
4: إن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن
4: عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. الباب الرابع: من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. 9. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. 10. عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطأ من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل،

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة

0: أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يوم
0: الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراسان:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها، والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن
0: مان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري 9 31. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا عند إمران بن حسين في رهط، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا إمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران، فما زلنا نقول: إنه منا أبا نجيد، إنه لا بأس به. أخرجه البخاري 6117. الباب 16: من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. 32. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أخرجه البخاري 6019. الباب 17: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. 33. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه البخاري 6016.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: ففي هذا المقام نرحب بضيفنا الكريم الشيخ المبارك أبو الفضل حسين الصلاحي، وهكذا بمن جاء معه في هذه الزيارة التي هي زيارة ودعوة إلى الله سبحانه، ومواساة لأقارب وأهل أخينا علي بن سليم رحمة الله تعالى عليه، الذي حصل له ما تعلمون مع الأخ ياسر ولد أخينا الشيخ حسين، وقد كانوا معه في سبيل الله يعدون للجهاد في سبيل الله ويحرضون الناس على ذلك، فختم الله تعالى لهم بذلك، وهم إنما خرجوا في سبيل الله بما نأمل أن الله سبحانه وتعالى اتخذهم شهداء، فإن الشهيد عند أهل العلم من قتله العدو ولو في غير أرض المعركة، فمن قتله العدو الذي يحاربه المسلمون فهو شهيد ما دامت في حرب وقتال مع أعداء المسلمين، فهذه شهادة وصاحبها يأخذ حكم الشهيد في كل شيء. فحي الله أخانا الكريم الشيخ حسين وأهلا وسهلا به، وكتب الله تعالى أجره وجزاه الله خيرا على مواساته، فهو يواسي إخوانه وإخوانه يواسونه، ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن اتخذه في سبيل الله فقد نال خيرا كثيرا وفاز، كما هو معلوم لديكم في كثير من الأدلة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا أطيل في هذا المقام، فنترك المجال له يتكلم بما فتح الله عليه، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا زيارة هذه الدار العامرة بالعلم الشامخة بالسنة، وزيارة شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن رشاد الضالع بارك الله فيه وحفظه ونفع به الإسلام والمسلمين، وزيارة إخواننا وأحبتنا ومشايخنا وزملائنا. نسأل من الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، جعل من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. انظر إلى منزلة هذه العبادة العظيمة، جعلت مع الإيمان بالله، جعلت مع الإيمان بملائكة الله، جعلت مع الإيمان برسل الله، جعلت مع الإيمان بكتب الله، جعلت مع الإيمان باليوم الآخر ولقاء الله. لتعلم يا عبد الله أن هذه العبادة العظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها وأن يربي نفسه عليها، فإنها حقيقة الإيمان
كما قال عليه الصلاة والسلام: حقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه العبادة العظيمة إن أنت وفقت لها وكنت من أهلها هدى الله عز وجل قلبك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أهل العلم: أن يؤمن بقضاء الله وقدره يهدي قلبه. قرأ الإمام الشعبي، وهي قراءة صحيحة ولكنها ليست بمتواترة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يهدأ قلبه مهما نزل به من البلاء، ومهما حل بساحته من الرجاء، ومهما هجمت عليه الأهواء، ترى ذلك المؤمن مأجورا صابرا ثابتا محتسبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، الكلام عن هذه العبادة طويل، ولكني أنتقل معكم إلى بعض ثمرات هذه العبادة العظيمة. من أعظم ثمرات هذه العبادة العظيمة أيها الناس الرضا بما قدر الله عز وجل. ذلك المؤمن يرضى بما قسم الله، يرضى بما قدر الله، يرضى بما كتب الله. ليس من أولئك الذين يقولون: لو ولو ولو ولو كان كذا لكان كذا، ولكن يقولون: قدر الله وما شاء فعل. عندهم رضا، لم يتأثروا بمقولة الكافرين الذين قال تعالى عنهم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا. هذه كلمة الكافر الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا بقدر الله، إذا نزل بقريب أو حبيب

الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الذين رد الله عنهم قائلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الذين رد الله عنهم قائلا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذن المؤمن الذي وصل إلى حقيقة الإيمان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن هذه ثمرة عظيمة، أن المؤمن يرضى بما قسم المولى إن خيرا وإن شرا، عنده تعامل مع أقدار الله ومع ما نزل من عند الله، إن نزل عنده خير شكر الله، وإن نزلت بساحته مصيبة استرجع بين يدي الله كما قال تعالى.

من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة، الذي يصل إلى حقيقة الإيمان، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يكون عنده شجاعة عظيمة، وعنده شجاعة نادرة، وعنده إقدام عظيم. لو اجتمعت الأمة جميعا على نفعه ما نفعوه إلا إذا أراد الله، ولو اجتمعت الأمة جميعها على الإضرار به ما ضروه إلا إذا أراد الله. هذه عقيدة عظيمة نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمها غلاما صغيرا وشابا يافعا نافعا، كما عند الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن المؤمن بقضاء الله وقدره يعلم أن الذي كتبه الله آت، سواء كنت في دارك، سواء كنت في مأمنك، سواء كنت في مسجدك، سواء كنت في سفرك، سواء كنت في حضرك، سواء كنت في سلمك، سواء كنت في حربك، أينما كنت فلن تفر من قدر الله، ولن تنجو من قضاء الله. فهذا المؤمن عنده شجاعة، يدخل الحروب وعنده شجاعة، يتكلم على الأعداء وعنده شجاعة، يقدم على المخاطر وعنده شجاعه

0: يقول كلمة الحق وعنده شجاعة، يحذر من الباطل وعنده شجاعة، يأمر بالمعروف وعنده شجاعة، ينهى عن المنكر وعنده شجاعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن أعداءه لن يستطيعوا له أبدا إلا إذا أراد الله. وإذا أراد الله عز وجل شيئا على يد أعدائك فأنعم وأكرم بما أراده الله لك، وأنت على خير، وأنت على صلاح، وأنت على استقامة، وأنت على سنة. شجاع أنت، شجاع. انظر إلى عالم بل إمام من أئمة الإسلام، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي حقق هذا الإيمان، ماذا كان يقول؟ يقول: ماذا يفعل بي أعدائي؟ ماذا يفعلون بي؟ إي والله، ماذا يفعل بك أعداؤك؟ قتلي شهادة، وسجني خلوة، وطردي من البلاد سياحة. إذن أصحاب الإيمان،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
0: أيا من تريدون اقتيالنا وقتلنا، إننا نفرح أن نقتل في سبيل الله، لأن عندنا علم يقين أن أرواحنا هذه خارجة لا محالة. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فبدلا من أن تخوج هذه النفس بدون مقابل، فما أجمل وما أعظم وما أحسن أن تخرج هذه النفس بمقابل، ببيع وشراء مع رب الأرض والسماء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإيمان، لو أننا نعلم أنه من قتل تقدم يومه ومات قبل أجله وخرم أجله كما يعتقد الروافض، لكان ذلك مضعفا لنا. ولكننا أهل الإسلام والسنة وأهل العقيدة الصحيحة نعلم أن اليوم هو اليوم، وأن الكتاب هو الكتاب، وأن الزمان هو الزمان، ولكن تعددت الأسباب. هذا مات بحادث، وهذا مات بغتة، وهذا مات بفشل كلوي، وهذا مات بسرطان، وهذا مات على فراش، وهذا مات بغتة، وهذا مات بعد نومة، وهذا نال شهادة في سبيل الله، وكلهم في ساعة أرادها الله. لو أننا قدرنا أن الإنسان لن تخرج روحه وستعيش في جسده أبد الآبدين، لكان ذلك مضعفا لنا. ولعل أحدنا أن يقول: إذا ذهبت إلى المعارك ووصلت إلى الملاحم ودخلت في أماكن الوقع وفي شدة الحروب واللظى، ستخرج هذه الروح وغيره ما زالت ريحه في جسده أبدا. ولكن أخي في الله، كلنا بضاعة موت، وكل نفس ذائقة الموت، وكما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إخوة الإيمان، لو قدرنا أن هذه الدماء وهذه الأنفس وهذه الأشلاء عند أن تقطع أنها بدون مقابل وأنها ستذهب سدى لكان ذلك يحز في أنفسنا، ولكن الله تعالى اتخذ من اتخذ شهداء وجعل لهم منازل عالية ومقامات كريمة، وقال تعالى عنهم: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أيها الإخوة في الله، إذن هذه الدماء التي سفكت وهذه الأرواح التي أزهقت ومن أجل الله ذهبت لن تذهب سدى ويتخذ منكم شهداء، إنه اصطفاء واجتباء من رب الأرض والسماء لأولئك الشهداء أن أجعل تلك الأنفس تخرج بمقابل عظيم. قال: يا ليت قومي يعلمون. من قائل هذه الكلمات؟ شهيد من الشهداء، قال الحق وتكلم بكلمة الحق ودعا إلى توحيد الله وحذر من الشرك بالله، فقتله قومه ضربا بالنعال. فلما رأى منزلة الشهداء وما أعد الله لأولئك الأولياء قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، لو قدرنا أن ذلك الشهيد يجد ذلك الألم العظيم وهو تقطع أشلاؤه وتمزق أعضاؤه ويتصبب دمه ويتمزق لحمه، ربما كان ذلك مضعفا لنا، ولكن اعلم يا عبد الله أنه من مات على فراشه وجد ألم الموت وشدة الموت وسكرة الموت، ولو كان عالما نبيلا وإماما كبيرا ما سلم من سكرات الموت. أفضل خلق الله محمد بن عبد الله جعل يتصبب عرقا وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وهو المخبر لنا أن الشهيد لا يلد من ألم الشهادة ومن ألم الموت ومفارقة الروح إلا ما يجد أحدنا في تلك الغرسة. إذن إخوة الإيمان، ائمن بقضاء الله وقدره، واعلم أن الحروب لا تقدم آجالا ولا تؤخرها. ولو أن أحدا مات قبل يومه لأنه شجاع ومقدام ومغوار لمات خالد بن الوليد. لقتل خالد بن الوليد شهيدا في سبيل الله وكان يتمنى الشهادة. دخل المعارك بل قاد كثيرا منها، وصل إلى لهيبها وعظيم نيرانها، وقاتل فارسها ورومها وهكذا مشركها ومجوسها ويهودها ونصارها، ومع ذلك مات على فراشه. قال وهو في سكرات الموت: ما من موضع بنانة في جسدي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبنة، والله وبالله وتالله مهما خطط لك أعداؤك أنهم لن يصلوا إليك إلا إذا أراد، وإذا أراد الله لك هذا فهذا خير، هذا خير. لكن الله عز وجل إذا لم يرد لك الشهادة ولم يرد أن يسلط عليك أعداءك، فمهما مكروا ومهما خططوا ومهما رسموا ومهما حاولوا يفشل الله تلك الخطط ويذهب الله تلك المؤامرات، وهكذا يجعل الله عز وجل سببا أو أسبابا للنجاح. أذكر في 2015 أني كنت يوما مسافرا إلى بلاد لودا، وكان الحوثيون قد أرسلوا 3 أطقم نزلوا في سلسلة جبال إلى السيلة البيضاء التي هي طريقي أمر منها، وكانوا قد علموا بسفري، والله أعلم بماذا علموا، هل هو عبر الهاتف أو غيره. خرجت بعد الفجر على سفري هذا وأنا على متن السيارة، انظر إذا أراد الله لك السلامة، اتصل بي متصل من بلاد البيضاء ومن تلك القرية المشرفة على تلك الجبال، وقال لي: يا أبا الفضل، هنالك التفاف على يافع. قلت له: من أين؟ قال: من السيلة البيضاء وعبر السباح وغيرها، وعدد الملتفين 3 أطقم. فقلت له: هذه المناطق سيل وعرة وأودية غائرة كبيرة، لو جاءت ألوية ربما عجزت عن الالتفاف من هذه الأماكن، ولكن هؤلاء لعل لهم أمر آخر، لعلهم يريدون إنسان في قرية ما أو أمر الله أعلم ما هم. ولكن هذا الاتصال حال بيني وبين السفر. نزل هؤلاء وكان كل 2 منهم يأخذون تبة من التباب ويمضي الآخرون حتى وصلوا إلى هذه السيلة في مدرسة مهجورة ومنطقة خاوية فاضية. ووصل إلى هذه المدرسة 3 حوثيون، أحدهم يحمل الأربي، والثاني يحمل القناصة، والثالث يحمل المعدل، ومع كل واحد منهم سلاحه الشخصي وتلك الجعب والقنابل. ومكثوا من بعد الفجر إلى الساعة 2 ظهرا، وفي الساعة 2 جاء أحد رعاة الغنم فدخل فوجد هؤلاء ففزع لما رآه، وهو من أهل تلك البلاد. فقال له الحوثيون: إنا لا نريدكم ولا نريد أحد من هذه البلاد، وليس بيننا وبينكم شيء يا أهل هذه القرية، وإنما نريد صاحب الشبح الأسود الصلاحي. فقال لهم: شأنكم أنتم وهذا الرجل، ومضى وخرج إلى أهل قريته. وانسحب الحوثيون مباشرة، فاتصل بي أحدهم وقال: أين أنت يا حسين؟ قلت له: في البلاد. قال: احذر على نفسك، فإن الحوثيين اليوم كانوا بانتظارك في مكان كذا وكذا، وأرادوا لك كمينا خطيرا. فقلت له: سبحان الله، نجاني الله عز وجل باتصال شخص لا أعرفه، وإلى هذه الساعة لا أعرف هذا الرجل ولا أدري ما اسمه، إلا أني أعرف اسم قريته. ثم اتصل لي هذا الرجل بعد العصر قائلا: أبا الفضل، انسحب هؤلاء العساكر الآن قبيل المغرب. فقلت له: جزاك الله خيرا، لقد جعلك الله سببا لسلامتي ونجاتي. قال: وماذا؟ أخبرته الخبر. قال: سبحان الله، والله لا أدري أنهم يريدونك ولا أنت تدري بهذا. هكذا يا إخواني، إذا أراد الله عز وجل سلامتك هيأ أسباب السلامة، ومتى جاءت الساعة المكتوبة واللحظة المحسومة، مهما كان عندك من الاحتياطات، ومهما كانت عندك من الانتباهات، ومهما كان عندك من الحراسات، فإن قدر الله ماض، وإن أجل الله آت، وإن الساعة القادمة المكتوبة لا يردها راد، ولا يحول بينك وبينها حائل، ولا يمنعك منها مانع. دخل عمر بن الخطاب المعارك وما تخلف عن رسول الله في غزوة، ثم يكون موته في مدينة رسول الله في آمن ما يكون، وفي مسجد رسول الله وهو يؤدي تلك الصلاة. هكذا عثمان بن عفان خاض المعارك ودخل، وفي نهاية الأمر جعل الله قتله في بيته وعلى فراشه وأمام زوجاته وبين أبنائه. علي، وما أدراك ما علي، هو الذي كان يسمى بما يسمى به وهو حيدره. هو حيدره وما أدراك ما حيدره، هو أسد الوقى وبطل الورى، ومع ذلك إخوة الإيمان قتل وهو خارج إلى الصلاة ولا يدري أن القتل سيكون في هذه الساعة. اعلم يا عبد الله أن الله تعالى هو مقدر المقادير، وهو الذي كتب كل شيء، وهو الذي قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة. فامضي بثبات وامشي بشجاعة، فبدلا من أن تكون في هذه الدنيا خائفا لا تسلم من قدر الله ولن تنجو من قضاء الله، عش دعيما وعش شجاعا وعش بطلا ومجاهدا وأمارا بالمعروف وناهيا عن المنكر وقارع الأعداء. وما هو كاتب سيأتي، وما هو كاتب سيأتي، سواء كنت شجاعا أو جبانا، سواء كنت قويا أو ضعيفا، سواء كنت أمارا بالمعروف ونهايا عن المنكر أو كنت ساكتا. نعم يا عبد الله، نعم يا مسلم. إذن امضي على ما كتب الله. إخوة الإيمان، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر معرفة حقيقة الدنيا، تعرف حقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء. فرب فرحة هي من أعظم فرحاتك هجم بعدها حزن مباشر. إذن هذه الدنيا ليست دار سعادة، ليست دار ليس فيها أحزان ولا آلام ولا منقصات ولا مكدرات، لا، هذه الدار كما يقول بعض العوام إذا ضحك وأكثر الضحك اللهم اجعلها ضحكة خير. لا تدري ماذا يهجم عليك وماذا ينزل بساحتك، ربما زواج خالط ذلك الزواج موت في نفس الزواج، والناس في فرحة عظيمة هجم موت، موت ربما ذلك العريس أو تلك المرأة أو ذلك الأب أو تلك الأم. إذن يا مسلم، هذه الدنيا عش معها موطنا نفسك على أقدار الله، واعلم أن هذه الدنيا لن تدوم على حال أبدا، لا حال فرحة ولا حال حزن، لا حال سرور ولا حال مأساة، لا حال انتصار ولا حال هزيمة. إذن يا مسلم، هذه الدنيا كلك فيها بصمات جميلة، وكلك فيها تلك المواقف العظيمة، فإنك لا تدري متى تفارقها. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هذه الدنيا هي دار، ربما أنت في جلسة ما مع أعز أصدقائك وأقرب الناس إليك، وفي لحظات ذهبوا عنك أو ذهبت عنهم. إذن وطن نفسك واعلم أن هذه الدنيا هذه حقيقتها وهذا هو واقعها. أما الجنة فسرور لا يخالجه حزن، وسعادة لا يدخل فيها شقاوة، وهكذا راحة لا يهاجمها بأس. إذن اعمل لتلك الدار، واحرص على تلك الدار، وانطلق إلى تلك الدار، وبادر إلى تلك الدار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، هذه الدنيا لو كانت تدوم لأحد لدامت لأفضل خلق الله محمد بن عبد الله، وهي أعظم مصيبة نزلت على وجه الأرض بموت هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بمصيبة فليتذكر مصيبته بي ومصيبة الناس بي. فمصيبتنا برسول الله عظيم، كما تمنى أنا وأنت أن نرى رسول الله، أن نصلي خلف رسول الله، أن نحضر خطبة لرسول الله، أن نسمع موعظة لنبي الله، فهي أعظم مصيبة موت نزلت بالدنيا. إذن يا مسلم وطن نفسك، وطن نفسك لمثل هذا. أيها الإخوة في الله، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر عظمة الأجر. لذلك المؤمن، ولذلك المسترجع، ولذلك الصابر، ولذلك الثابت، أجور عظيمة. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. الذين يصبرون عند الشدائد وعند اللاواء وعند البلاء، عند موت حبيب أو فقد قريب، هذا ربما كان سببا لدخوله الجنة. لا يخفى عليكم معشر طلبة العلم حديث أمي أو حديث أنس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قبضتم فلذة كبده. الحديث القدسي الذي قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ابن فلان فلذة كبده. قالوا: نعم. قال: ماذا قال؟ قالوا: حمد واسترجع. لو أنه لم يحمد ولم يسترجع، هل سيرجع ذلك الولد؟ لا. لو أنه بكى ليلا ونهارا، هل سيرجع ذلك الولد؟ لا. لو أنه قطع شعره ومزق ثيابه، هل سيرجع ذلك الولد أو ذلك الأب أو ذلك الحبيب؟ لا. في النهاية هذا نال خيرا وهذا نال شرا، أما قدر الله فهو ماض. ولكن قال الله عز وجل: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. أجر عظيم لمن صبر عند المصائب، عند الشدائد، عند البلايا، استرجع عند أول صدمة. عند أول صدمة قد يأتيك الخبر مباشرة: قتل فلان، مات فلان، مات أبوك بحادث. صدمة كبيرة. وبعض المخبرين ربما يأتيك هكذا مباشرة مباغتة، لا ينزل خبر عليك تنزيلا. إذن عند هذه الصدمة بعض الناس ينسى، بعض الناس بقوة الصدمة لا، وبعد 10 دقائق يرجع يسترجع. لا، عند أول صدمة، عند الصدمة الأولى: إنا لله إنا إليه راجعون، الحمد لله، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وامضي امضي. قد تدمع العين، قد يحزن القلب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذا كم من أجور عظيمة ينالها المسلم لما أن يتعلم هذه العبادة العظيمة. فتعلمها وانتبه، انتبه يا مسلم أن يفوتك هذا الأجر وأن تذهب عنك هذه الفضائل. نعم، قالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أبدله الله خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ لكني قلتها فأبدلها الله بأفضل خلق الله، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. أيها الإخوة في الله، نحن في هذه الدنيا أعظم نعمة ينعم الله عليك بها أن يوفقك للإسلام والسنة والاستقامة والخير، وأنت على هذا الصلاح وعلى هذه السير وعلى هذا الخير. كلما ابتليت به هم، غم، ألم، حزن، موت، شهادة، أي شيء، وأنت في هذا الخير وفي هذا السير، أنت مأجور عليه. فما أعظم هذا وما أجمل هذا. لعلي قد أطلت عليكم بهذه الكلمة، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حسن الاستماع وحسن الإنصات. ونحن في حقيقة مجيئنا هذا أننا جينا معزين ومؤنسين ومواسين لإخواننا أهل الضالع عموما، ولأسرة أخي في الله علي سليم خصوصا في هذا المصاب الجلل الذي نزل بأسرته خصوصا وبغيرهم عموما. فإن ذهاب طلبة العلم وحفاظ القرآن له أثر، طالب العلم وحافظ القرآن والداعية إلى الله هو الذي ينفع في قريته خطيبا وإماما ومدرسا ومعلما وناصحا وموجها. ولكن لما أن يذهب ذلك الذاهب في خير تفرح له، تفرح له، لأننا في زمان الفتن والمحن والشبهات والشهوات والانتكاسات. كم بدل من بدل، وكم غير من غير، وكم كسل من كسل، وكم ضعف من ضعف. إذن إذا ذهب حبيبك أو ذهب قريبك، ذهب وهو في خير وخاصة في شهادة في سبيل الله، افرح له، افرح له. والله نفرح، كيف لا نفرح لهم؟ وأنا وأنت لا ندري ما هي خاتمتنا. أنا وأنت ينبغي أن نحزن على أنفسنا، كما قال سفيان الثوري وكان يبكي من سوء الخاتمة ويقول لا أدري بماذا يختم لي. إذن يذهب أحد زملائنا شهيدا في سبيل الله، قتله أعداء الله، جعل الله له كرامات أمام عينك. إي والله لقد جعل الله لأخي علي ولهكذا للولد ياسر كرامات، أما علي فوالله لقد تأثرت لما رأيت صورته وهو كالأسد ما تحرك من مكانه. ضربه الأعداء بعشرات الطلقات في رأسه، في صدره، في بطنه، في يده، في قدمه، وهو كالأسد ما تحرك. والله كرامة هذا. الناس يتساقطون عند الموت، أحدهم بطلقة واحدة يسقط على أم رأسه، وعلي 5 ساعات وهو كالأسد ما تحرك من مكانه، لأن الدولة أخرتنا في روتينيها وفي عملها من 10:30 إلى 5 عصرا وعلي على هيئته ما تحرك حتى أخرج من ذلك الكرسي إلى سيارة الإسعاف وهو كالأسد ما تحرك. وأما ياسر فإن الله قد جعل له تلك الأصبع التي هي إشارة أن الله ألهمه الشهادة، مع أن أول الطلقات كانت في رأسه، ولكن كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله أبناء والله ما تصورنا أنهم ينالوا هذا الخير وأنهم يصلوا إلى هذا الأمر، طلقة في رأسه وفي عينه وتخرج معه شيء من مخه ومع ذلك يلهم للشهادة ويوفق لها. وأرى كرمهم الله عز وجل أن تلك السيارة انطلقت إلى تلك الشجرة ظلا لهم، لأن تلك البلاد معروفة بشدة الحر، حر قاتل، بل كتب عنها بعض الناس وبعض الأطباء أن هذه الشمس في بلاد شيئون وتلك المناطق ربما تقتلك في أنت وأنت في الشمس ساعات إذا لم تشرب الماء ويكون عندك شيء من الغذاء. شمس لم أرى مثلها، حارة شديدة جدا، لو أنهم مكثوا 5 ساعات في ذلك الحر الشديد ربما تغيرت تلك الصور وتلك الملامح وتلك الريح، ولكن أخذهم الله إلى ذلك الظل وذلك البرود. من تلك الكرامات أن الله عز وجل يسر لهم صلاة العلماء الربانيين عليهم وطلبة العلم ومشايخ السنة. يوم من الأيام علي سليم رحمه الله يقول لي وأنا في الجوبة معه في زيارة إلى تلك الدار، أسأل الله عز وجل أن يرجعها على أهل الإسلام والسنة. قال لي: يا أبا الفضل، أريدك تتكلم مع فلان وفلان من حراس الشيخ، ماذا معك؟ قال: ينظرون إلي بنظرة أني فيني مرض أو فيني حالة أو فيني شيء نفسي، ما السبب؟ قال: السبب أني يوم من الأيام في دماج ذهبت إلى الشيخ يحيى وقلت له: يا أبا عبد الرحمن، والله إني لأحبك وأجلك وأعتقد فيك الصلاح، ولي منك طلب. قال الشيخ يحيى: تفضل. قال: وعدني أنك ما تردني. قال الشيخ: أنا ما أدري ما هو حتى أعدك، حتى أوعدك. قال: أنت قادر؟ قال: بإذن الله أني ما سأردك، أبشر. قال: تشفع لي عند الله. فقال له الشيخ يحيى: من يشفع لي أنا؟ قال: يا شيخ، وعدتني فلا تردني. قال: أسأل الله أن يشفعني فيك. لما قتل علي ونحن في منطقة الخشعة تذكرت هذه الكلمة، وأنتم تعلمون أن الصلاة على الجنازة شفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسلم يصلي عليه 100 من أهل الإسلام إلا شفعوا فيه. فلما حصل هذا الأمر قلت لمن حولي: نذهب بهم إلى سيئون يصلي عليهم شيخنا يحيى وطلبة العلم وأولئك الخيرون الصالحون الأخيار الصالحون. فعارضني كل من في المجلس وكل من حضر ذلك المكان وذلك الموقع، ولم يوافقني أحد حتى أقنعوني بهذا الأمر. وكنت في نفسي أجد ألما أتذكر كلمة علي ويؤنبني ضميري، وقلت في نفسي: إن يريد الله هذا الأمر يمضي. سبحان الله، لما جاءت الدولة وانتهت من عملها أخذوا عليا وياسرا إلى مدينة القطن قريبا من سيئون. وصلني الخبر فحمدت الله وكبرته، وعلمت أن عليا كان صادقا في طلبه من شيخنا يحيى، فوصلنا بهم وغسلوا وكفنوا في ذلك الدار، وصلى عليهم شيخنا وأولئك الطلبة وأولئك المشايخ، ثم حضر جنائزهم آلاف الناس. والله يا إخواني، آلاف مؤلفة حضرت لهم في سيئون، وهكذا في عدن. وأما في يافع فبشهادة الجميع أن يافعا لم تعرف جنازة مثل تلك الجنازة، جنازة مثل تلك الجنازة. آلاف الناس امتلأ مسجدنا ومصلى النساء، وهكذا صرح المسجد والطرقات عن يمين عن يسار المسجد ومن خلف المسجد وما وراء ذلك، والله ما تصور. كرامة، كرامة، من ياسر حتى يحضر له ذلك الجمع؟ مات من يافع أولئك المشاهير، أولئك التجار، أولئك مشايخ القبائل، ولكن كرامة من الله. إذن يا إخواني في الله، واصلوا في هذا السير، واصلوا في هذا السير. الكرامة الرابعة لهذين أنهما قبل الشهادة بسويعات يتلفظون بالشهادة، يتلفظون بالشهادة بل ويدعون بالشهادة. أما ياسر فكنا في وجبة غداء عند بعض إخواننا من أهل صعدة ومن حراس شيخنا يحيى، فقال له ذلك الأخ: يا ياسر، نزوجك من صعدة. قال له: أنا أريد الزواج بالحور العين وعملي الشهادة وأدعو بالشهادة. وكان يكرر هذه الكلمة كثيرا حتى أني شددت عليه أن يرجع، وقلت له: يا ياسر، الله يقول: ليس على العرج حرج، وأنت فيك عرج، وهذه معركة ربما تكون شديدة فيها جري وأنت لا تستطيع الجري. قال: والله يا أبتي أنك لن تحرمني من الشهادة، والله لن أرجع ولن أستطيع أبدا أن أجلس في عدن والناس يجاهدون. وقبل سويعات كما سمعت يدعو بهذا الأمر ويسأل الله هذا الأمر. أما علي ونحن في الفندق، كنت في الغرفة، فدخل علي وأنا وحدي، فقال لي: يا أبا الفضل، تعلم أن من أعظم أمانينا الشهادة، وأننا ندعو الله بها، وتمنيناها في كتاب وفي الطالع وفي معارك كثيرة، ولا ندري ما الذي أخرنا عنها، هي ذنوب أم غيرها؟ فإن أحيانا الله نريد أن ننصر الإسلام، اجعلني أينما شئت في أي عمل وفي أشد عمل وفي أصعب عمل، والله لا أحملن هذا الأمر نصرة للإسلام والسنة، وإن كتب الله الشهادة فهي أمنيتنا. والله ما مكث بعدها إلا لحيضات وسويعات. هذه كرامة. قال النبي ذلك الأعرابي: إن تصدق الله يصدق. فلما قتل قال: صدق الله فصدقه. وهؤلاء الذين يدعون بالشهادة يتمنونها فيوفقون لها، ونرى كرامات بعد موتهم ترشدنا وتؤنسنا وتواسينا. إذن يا إخواني، ما أعظم هذا الأمر. والله أني كلما أذكر هذه الخواتيم لعلي وياسر وغيرهم من إخواننا الشهداء أننا نغبطهم، نغبطهم. لو مات أحدهم على معصية لبقي ذلك ألم في قلوبنا وحزن. فلان قتل نفسه تبقى حزينا عليه، فلان مات وهو سكران تبقى حزين عليه، فلان مات وهو يعصي الله تبقى حزينا عليه. لكن من مات على طاعة الله هنيئا له، افرح له، واسأل الله عز وجل أن يوفقك لحسن خاتمة كما وفق لها. أسأل الله عز وجل أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يوفقنا لخير الأعمال وطيب الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والإحسان، وأن يختم لنا بشهادة في سبيله. اللهم لا تجعل أنفسنا تخرج بدون مقابل. اللهم احينا على الإسلام والسنة، وانصر بنا الإسلام، وإن علمت أن الخير بإطالة أعمارنا في نصرة الإسلام فانصر بنا الإسلام، وإن علمت أن الشهادة لنا فقدر لنا هذا الأمر، واجعل موتنا شهادة في سبيلك. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالد والديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وابنيه، واجعل ما سمعه حجة له لا عليه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، ونصرنا ربنا جميعا على أعدائنا وعلى الرافضة، وحرر بلادنا من هؤلاء الأنجاس الأرجاس. اللهم عليك بكل من تآمر على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأصحاب الإجرام، اللهم عليك بمن قتل عليا وياسرا. اللهم إنا نسألك أن تفضحه في الدنيا قبل الآخرة، وأن تيسر لنا الانتقام منه، وأن تيسر لنا أن نأخذ حقنا منه. فإن قدرت غير ذلك فبيننا وبينهم لقاءك يا الله، والموعد القيامة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: مرة اليوم.
1: يا أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
4: الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. الشاهد في هذه الآية، قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فأخذ بعضهم من هذه الآية قوله: من جهل شيئا عاداه. فسبب تكذيب هؤلاء الكفار بالقرآن أنهم لم يحيطوا بعلمه، ولو أنهم أحاطوا بعلمه ما كذبوا. ففي هذا أن من لم يعلم الشيء ما يقدره، والذي لم يعلم الشيء ما يعطيه حقه، ومن عرف الشيء وعلم حقيقته أعطاه حقه. ومن هذا المنطلق يحصل عدم الانضباط عند كثير من الناس، فترى كثيرا من الناس يحقر العظيم ويعظم الحقيرة، وترى كثيرا من الناس يهتم بغير المهم ولا يهتم بالمهم، وهذا كله سببه الجهل. والقرآن والسنة أوحى الله عز وجل بهما لإنزال كل شيء في منزلته، سواء من بني آدم، سواء من الملائكة، سواء من الجنة، من النار، من الدنيا، من الآخرة، إنزال كل شيء منزلته. بهذا جاء القرآن والسنة، فالرسول ينزل في منزلته، والوالد كذلك ينزل في منزلته، والأخ الأكبر ينزل في منزلته، وسيد القوم ينزل في منزلته، قوموا إلى سيدكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. والزوج عند زوجته ينزل وينزل في منزلته، وهكذا. هذا كله يحتاج إلى فقه وعلم، وإلا سنعظم حقيرا ونحقر عظيما. فتأمل مثلا إلى هذه الحياة الدنيا، لو فهمناها وعلمناها وعلمنا لماذا خلقنا الله عز وجل فيها لاسترحنا، وتعاملنا معها بقدرها وبقيمتها، ما نزيد على ذلك. لكن جهلنا إلا من رحم الله، فتعبنا وأتعبنا بسبب جهلنا. الدنيا ليس لها قيمة عند الله وعند رسوله وعند صالح خلقه، ما لها قيمة ولا لها وزن. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. خذ جناح البعوضة وثمنها كيف ما أردت، وزنها في أي ميزان أردت، وبعها في أي سوق أردت، ما ستعطيك شيئا. والدنيا جناح البعوضة أفضل منها عند الله وأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة. هذه مسألة، وهذا دليل من الأدلة، ومعه أدلة كثيرة، وليس المجال مجال سرد حقارة الدنيا، إنما عرجنا لنصل إلى ما نريد إن شاء الله. فعرفنا قيمة الدنيا ما تساوي شيء، إذن المؤمن ما يعظمها. طيب، بقي معنا مسألة لماذا جئنا إلى الدنيا. هذه المسألة تلتبس على كثير من الناس، لماذا جئت أنا وأنت إلى الدنيا؟ فبعضنا يفهم أنه جاء إلى الدنيا من أجل أن يأكل ويشرب ويبني ويتنعم، هذا مفهوم خاطئ، فيبقى يدندن وراء هذا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا شيب المرء شبت معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. بالله عليك، وش يعمل بالحرص وطول الأمل وهو شيبة؟ هذا شأن من لم يفهم الدنيا ولم يفهم لماذا جاء إليها. فترى بعضهم ربما في الثمانين وهو أحرص من الشاب على الدنيا،
5: قال الله عز وجل: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 1000 سنة. إذن هؤلاء تعبوا وأتعبوا وتعبنا لأننا ما فهمنا لماذا جئنا إلى الدنيا. والله عز وجل قد ذكر لنا هذا المجيء بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لو فهمنا هذه الحقيقة لاسترحنا وكرسنا جهودنا لما جئنا له، لما جئنا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتبه معي الآن، الله عز وجل خلقنا لعبادته، هذا أمر. الأمر الثاني، ضمن لنا كل ما نحتاجه في الدنيا إن نحن عبدنا. إذن المسألة سهلة ومختصرة لمن وفقه الله. الله عز وجل خلقنا لعبادته وضمن لنا كل ما نحتاجه في الدنيا، مضمون ومكتوب: لا يزيد فيه مثقال ذرة ولا ينقص منه مثقال ذرة. وتعرفون حديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يرسل الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما في زيادة ولا نقصان أبدا. فاجتهاد المجتهد في باب الدنيا ما يزيد في الرزق، وتقصير المقصر ما ينقص في الرزق. وقد كتب الله عز وجل في لوحه وفي حكمته أنه يرزق بسبب حسي وبدون سبب حسي، هذا موجود في كتاب الله، أنه يرزق بسبب حسي وبدون سبب حسي. فلان فتح له دكانا، هذا جائز ومباح، وهو سبب من أسباب ماذا؟ الرزق. هذا الدكان ما يرزقك أبدا، ولا يقدم ولا يؤخر، إنما الذي قد كتب في اللوح سيأتيك منه عن طريق هذا. قد كتب في اللوح أنك تفتح دكان، وكتب في اللوح أن الله يسوق لك الغنى عن طريق هذا الدكان، أو يسوق لك الفقر عن طريق هذا الدكان. فبعض الناس يفتح دكانا ويفقر، ترى يفلس بعد مديون. والله بعضهم مطارد من بلدة إلى بلدة، ما لك؟ قال: أفلست تجارتي وأنا مديون. بعضهم مديون بالمليارات. إذن هذا سبب حسي، هو الذي قال الله عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخل. هذا سبب حسي، هزي. وإيش تعمل مرأة في ولادتها بجذع نخلة؟ لكن سبب حسي. لو اجتمعوا 10 رجال أقوياء يهزون النخلة من تحت، ما تسقط منها ولا شيء، لكن وهزي إليك بجذع النخل. طيب، وقد كتب الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بسبب ديني وبغير سبب، بسبب ديني، ويرزقك إن شاء بغير سبب. أما بالسبب الديني فأدلته كثيرة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا سبب، ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ ديني. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، هذا سبب ماذا؟ ديني. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هذا سبب ماذا؟ ديني. سبحان الله بها يرزق الخلق، سبحان الله وبحمده، قال وبها يرزق الخلق، أي يرزقون بالتسبيح والتكبير والتهليل وبذكر الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا سبب ماذا؟ ديني، إيمان. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هذا سبب ديني. أقاموا التوراة، ونحن لو أكلنا القرآن والسنة لأكلنا من تحت أرجلنا ومن فوقنا. ولما جاء ذلك الأخ، كان أخوان عند النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم فرغ نفسه لطلب العلم، انقطع عن الدنيا كليا وجلس يطلب العلم، هذا سبب من أسباب الرزق. والآخر احترف، هذا سبب من أسباب الرزق. لكن ذلك طالب العلم اتخذ السبب ماذا؟ الديني. وأخوه اتخذ السبب الدنيوي. كلهم كلاهما اتخذ سببا لرزقه. وكان المحترف يحترف ويأخذ من ماله ويعطي أخاه طالب

بسبب أخيك طالب العلم، بسبب إنفاقك على أخيك. معناه لو أنك أوقفت النفقة على أخيك قد ينقطع رزقك أو يقل. وإذا أوصلت النفقة إلى أخيك زاد رزقك. هذا سبب ديني وسبب دنيوي عند الأخ الآخر. فالله يرزق بسبب وبغير سبب، هذه أسباب دينية وهذه أسباب دنيوية. لكن نحن فهمنا أن الرزق يأتي بالسبب الدنيوي فقط. الله ما حرم علينا الأسباب الدنيوية الشرعية أبدا. توظف في وظيفة شرعية، افتح لك دكانا، كن تاجرا، اشتغل لك في سيارة، ابن لك بيتا، اعمل ما شئت في الحلال. لكن مع هذا كله اعلم أن الرزق الأعظم الدنيوي والأخروي هو الذي يرزقك الله عز وجل عن طريق الأسباب الدينية. طيب، وهل يرزق الله عز وجل بدون سبب؟ يرزق بدون سبب، أي بدون سبب دنيوي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا سبب ديني، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ركز معي الآن، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من مكان قال ابن كثير لا يخطر له ببال. ذاك يفهم أنه سيرزق من دكانه، وذاك من وظيفته، وذاك ولده يرسل له، وهذا المتقي يأتيه رزق ما هو مفكر فيه إلا عندما يدخل في جيب، عندما يأتي إلى يده. يا سبحان الله، شيء عظيم جدا، من حيث لا يحتسب. يأتيك رزق من مكان ما هو في الحسبان، يسوقه الله عز وجل لك من حيث شاء. إذن أيها الإخوة، أيها الآباء، جئنا إلى الدنيا لعبادة الله. قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، وإن تباعدت عني ملأت قلبك فقرا ويديك شغلا. سبحان الله، جئنا لعبادة الله، وضمن الله عز وجل لنا ما نحتاجه في الدنيا. الذي نحتاجه مضمون، البيت مضمون، سواء إيجار أو ملك أو حتى في كهف. وجعل لكم من الجبال ماذا؟ أكنانا. ما معنى أكنانا؟ جرف وكهوف تكنون أنفسكم فيها. البيت بإذن الله لا بد من بيت، المستأجر ساكن أو لا، ما هو ساكن، وصاحب البيت ساكن، والذي نصب خيمة ساكن. هو نحن في سفر، نسافر إلى الله، وكل الناس ساكنون، وتختلف المساكن، كل الناس يأكلون وتختلف المآكل، وإلا كل الناس يأكلون، كلنا أكلنا في هذا اليوم، لكن منا من أكله حسن، ومنا من أكله أقل، ومنا من أكله أحسن، وكله يسد الرمق. لو قدم لك كبش وأكلته، وأخوك قدم له خبزة ماء، خبزة يابسة وماء، الفرق فقط الذوق في اللسان، هذا فقط الطعم. أما إذا نزلت هو واحد، الشبع هو واحد. هل الآن بطنك تحس أن بينها طلي وهذا تقول بيني خبز؟ لا، إذا نزل من اللسان الذي يتذوق يعرف طعم اللحم، طعم الخبز، وطعم الماء، الشبع هو واحد.

0: تشبع البطن، تشبع البطن. وكل الناس يعني في خير، ولا تظن أن قلة الأرزاق تضعف الأبدان، لا تظن هذا. فكم من فقير صحيح وكم من غني مريض، هذا موجود ولا موجود؟ موجود. العافية من الله. وكلنا نلبس، كلنا نلبس، الفرق أن هذا يلبس ذا يعني يلبس لباس رفيع الثمن، وهذا يلبس ما يسر الله، وكلهم مستورون. والناس كلهم يتزوجون، ما يبقى إلا من ندر، وإلا الجميع يتزوجون. إذن سبحان الله، أمور الدنيا مضمونة وأمور الدنيا مكتوبة مزبورة، فما بقي معنا إلا أن نفهم أننا جئنا لعبادة الله ونعطي عبادة الله حقها. أيضا هنالك مسألة أخرى لا بد أن نفهم، ما هو الأصل وما هو التبع، وإلا تتلخبط الأمور. فعندنا أمر دين وأمر دنيا. الآن لو سألنا أنفسنا، الدنيا تبع للدين أم الدين تبع للدنيا؟ أيش رأيكم، ما هو المفهوم الصحيح؟ الدنيا تبع للدين، يعني متفقون على هذا، ما في واحد مخالف. الدنيا تبع للدين. كثير منا ما فهم هذا، كثير منا عكس، فاعتقد اعتقادا جازما، ما هو ظن فقط، أن الدين تبع للدنيا. كيف تعرفه؟ أضرب لكم أمثلة. مثلا واحد يدرس ولده صف أول، صف ثاني، صف ثالث، صف رابع، صف خامس، صف سادس، سابع، تاسع، عاشر، جامعة. طيب هذه دراسات الآن قريب 12 سنة، 16 سنة تتفاوت. هذه الدراسة كلها مبعثها دين أم دنيا؟ إيش رأيكم؟ دنيا، ما في واحد سيقول دين، دنيا، إجابة صحيحة دنيا. طيب ما في واحد أدخل ولده المدرسة وعنده نية يكون مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ولا واحد أدخل ولده المدرسة وهو يؤمل أن يكون ولده مثل البخاري، بل ولا يؤمل أن ولده يصلي بالناس ولا يخطب بهم ولو جمعة واحد. معروف أنا أذهب بولدي المدرسة، معروف. إذن طيب دنيا دنيا دنيا دنيا 16 سنة، وين الدين؟ أين التعليم للدين؟ تعليم للدين ما فيه. إذن هذا الذي هذا حاله، جعل الدنيا تبع للدين أم جعل الدين تبع للدنيا؟ أيش رأيكم؟ جعل الدين تبع للدنيا. لا مانع أن تدرس ولدك دنيا، لكن أولا درسه الدين. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال صلى الله عليه وسلم علموهم الكيمياء لسبع، ولا علموهم الفيزياء لسبع، ولا علموهم الرياضيات، ما قال هذا. قال علموهم الصلاة لسبع. دين هذا ولا ما هو دين؟ لسبع. علموهم الصلاة لسبع. وقال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، أي في الصلاة، كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن كان يعلمهم الصلاة ويعلمهم السورة من القرآن. قال جندب بن عبد الله تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا علمهم، هذا علمهم. الصحابة قريب 140,000، الذين حج بهم النبي صلى الله عليه وسلم قريب 120,000 في حجة الوداع، وبقي خلق كثير ما حجوا معه. قريب 140,000 الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، تفتحت الدول يعني الأماكن الإسلامية يعني، ودخل الناس في دين الله، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب اليهود وأن يخاطب النصارى وأن يخاطب الهرس يراسلهم، فاحتاج أن يفهم لغة سريانية، لغة يهود، لغة اليهود احتاج أن يفهمها. الآن ركزوا معي، حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للغة سريانية من أجل الدين أم من أجل الدنيا؟ انتبهوا معي، ها؟ من أجل الدين. لماذا؟ ليدعو اليهود ويخاطبهم. ركز معي الآن، تعليم ولدك لمادة الإنجليز الآن من أجل أن يذهب إلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
0: فلوس، هذا هو بدون مغالطة. ترى أحسن أننا نغلط ونعترف أننا نغلط، أحسن مما نغلط ونكابر. ركز معي الآن، نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته إلى لغة سريانية. الصحابة الآن كنا قرابة كم؟ 140,000. قال لواحد وحده فقط يتعلم لغة سريانية، لغة يهود، واحد وحده. قال لزيد بن ثابت تعلم لغة كذا وكذا. طيب زيد بن ثابت كم حضرها؟ 14 سنة، 20 سنة مثلنا. في كم تعلمها؟ في 17 يوم. خلاص، واحد من الصحابة. فإذا احتاجوا إلى كتاب لليهود، تعال يا زيد ونكتب. هذا مضبوط ولا ما مضبوط؟ إذن هذا كان تعلمه صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس الدين. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. حتى أن أمور الزراعة لا يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. النبي مكي أصله، أصله مكي، عاش في المدينة 10 سنوات، وأهل مكة غالبا ما عندهم زراعة، غالبا الزراعة أين؟ في المدينة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة، وفي سنة من السنوات يمر ببعض الأنصار وهم يلقحون النخل، وأنتم أصحاب نخل تعرفون تلقيح النخل، وأن النخل إذا ما تتلقح ما تثمر. رآهم متعبين، قال دعوها ستثمر. هو قالها اجتهادا ترى، ما قالها بوحي. وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد. رحمهم، يتعبون ويطلعون وينزلون، قال دعوها. لما جاء وقت الموسم، وقت الحصاد، النخل التي ما تلقحت ولا أنبتت شيء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول النخل ما أثمرت. قال أنتم أعلم بشؤوني دنياكم، أنا ما أنا مزارع ولا أفهم، أردت استريحوا ما كتب الله هذا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنا ما أنا مزارع. فكثير من أمور الدنيا ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو كانت الدنيا عظيمة سيعلمها أول الناس من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا المفهوم لا بد أن نصححه. الدنيا تبع للدين، لا مانع أن تعمل في الدنيا، ما أحد حرم عليك ما أحل الله، لكن اجعلها تبع للدين. كيف تبع للدين؟ أقوم بالدين تعلما وعملا، أدرس التوحيد دراسة، أقسام التوحيد ثلاثة، وأعرف كل قسم ما معناه، معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، أدرسها دراسة درس بعد درس، نواقض لا إله إلا الله، أركان الإسلام، أركان الإيمان، ما معنى الإيمان بالله؟ أن تؤمن بأربعة أشياء، بوجود الله وبربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، ما معنى الإيمان بالملائكة إلى آخره، ما معنى الإحسان. أتعلم أتعلم واتخذ لي حرفة إن أردت، وإن تفرغت للدين ما سيضيعني ربي، لكن اتخذ لي حرفة إن أردت. لكن تكون هذه الحرفة لماذا؟ تبع لماذا؟ ركز معي الآن. عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة، ركز مع هذا الحديث، عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا رجلا في مزرعته، ورأينا من جلادته ونشاطه، في المزرعة يقلبها يشتغل يعمل، قال: فقلنا ليت هذا في سبيل الله، أي ليت هذا النشاط في سبيل الله. الصحابة يفهمون في ذلك الوقت أنه ما هو في سبيل الله إلا أن تتفرغ لعبادة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وبطرة فهو في سبيل الشيطان. إذن اعمل في الدنيا لكن من أجل الآخرة. قبل الأذان بساعة بنصف ساعة غلق الدكان، قبل الأذان بساعة بنصف ساعة ترك المزرعة، قبل الأذان بساعة بنصف ساعة تفرغ لعبادة الله، ونيتك أن هذه الدنيا من أجل الدين. فنحن نأكل لنعيش أم نعيش لنأكل؟ أيش رأيكم؟ نحن نأكل لنعيش أو لا نعيش لنأكل؟ نأكل من أجل نعيش فقط في عبادة الله. الله أمرنا أن نأكل كلوا واشربوا من أجل أن نعيش، أما أن نعيش من أجل أن نأكل هذا مصيبة، سنخلد إلى الدنيا. إذن بهذا نستريح. الذي يجعل الدنيا تبع للدين ما يحزن عليها إذا ذهبت. مثلا حصل لك بلاء في مالك، ذهب عليك شيء من المال ما تحزن، تلك الله بهذه المصيبة، قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها واصبر، وكل ما ذهب في الدنيا ستجده في الآخرة. هكذا حتى الذي يموت ولده، تموت زوجته، يموت أبوه، يحزن، لكن حزن مشروع. أما الحزن الشديد ولطم الجيوب وشق لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، هذا ما ينبغي. وقصة أم سليم ما هي عنكم ببعيد. الشاهد من جعل الدنيا تبعا للدين مستريح. طيب أحيانا أنا جعلت الدنيا تبع للدين، أحيانا الدنيا عارضت الدين، أحيانا تعارض. ترى أنا في وظيفة من الوظائف، جاء المدير قال إما تلبس بنطال أو لا تدخل الوظيفة. الآن في الآن في معارضة، البنطال من لبس الكفار، في معارضة. قل له أنا سآتي بثوبي، ثوبي هذا جيد، آتي بثوب أبيض جميل. في بلاد الخليج أن طلاب يدرسون بالثياب ويتوظفون بالثياب ويعملون بالثياب وإيش ضرني؟ قال لا، هنا تعارض إيش؟ الدين مع الدنيا. إن كنت جاعل للدنيا تبع للدين ماذا ستقول؟ ستقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وظيفتك لك، أنا ما سيضيعني ربي، وتخرج. وإن كان الدين تبع للدنيا إيش تقول؟ عتلبس قبل ما يقولوا لك، عتلبس قبل ما يقولوا لك عسرت، ستذهب تفصل البنطال أنت، تقول أنا موظف لا بد أكون مكبوع منظم. انظر، معارضة. تتوظف في مستشفى، في دائرة حكومية، في أي مكان، وقالوا ضروري تأخذ لك سكرتيرية، ضروري تأخذ لك بنت كنت تكتب لك الأوراق، تلتقى أنت بها بعد الدوام قبل الدوام، هذه صاحبتك لابد. الآن الدين الدنيا عاربت الدين. إن كانت الدنيا عندك تبع للدين تقول لا، أنا ما أختلط مع النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت. الدنيا موظف الشباب عاطلون ملء الشارع، الدكتور يقع عليه سكرتير، والدكتورة يقع عليها ماذا؟ سكرتيرة، والدكتور نسوق عندها الرجال يعالجهم، والدكتورة نسوق عندها النساء. ما يصلح هذا؟ يصلح، إنما هو تقليد الغرب. فنجعل مستشفى خاص كل من فيه نساء، حتى الحارسة، لا نفعل لنا حارس رجال والنسوان يدخلن من عنده، حتى الحارسة امرأة، والرجل يأتي بزوجته إلى مكان محدد وزوجته تدخل المستشفى وخلاص. ونأتي بمستشفى للرجال هكذا ولا ما هكذا؟ ونأتي بمدرسة للرجال، ونأتي بمدرسة للبنات، المديرة وكل من فيها بنات، وتلك كل من فيها رجال، وتكون الأمور مضبوطة، نحن مسلمون منضبطون. إذن ديننا ما هو دين التشدد كما تفهمون، تقولوا هؤلاء المطاوع الله يعني من جالسهم ودف، بعضهم يظن أن ما أدري كيف عايشين هؤلاء المطاوع، يعني يظن احنا في بيوتنا مثل الوحوش، يعني ما نبتسم ولا كيف بنعمل بالنسوان حقنا، مطربل اللي هنا كذا، يعني كيف هذا؟ حزين حزين. بعضهم يرحم نساءنا وما يعرف، والله مسكين هذا المطوع، مساكين اولاده مدري كيف يعمل بهم. ليس الخبر كالمعاينه يا ابن الكرام، الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. أسعد الناس هم الذين يطبقون الإسلام، أسعد الناس نساء المستقيمين في البيوت، ملكات، ملكة عندها حشم وخدم كثير، فزوجها خادم لها، أبوها خادم لها، أخوها خادم لها، ابنها خادم لها، عمها خادم لها، خالها خادم لها، هذا في داخل بيتها. مكرمة، واجب عليهم أن يحسنوا إليها. فإذا أرادت أن تخرج للضرورة ملكة، تعرفون أبو النوب أبو النحل، تخرج مثله، ما تخرج لو قد رتبوا لها مرافق، مرافق كفو، ما هو مرافق صغير ضعيف أهبل. الآن المرافقين للملوك ولا للفقراء؟ انظر، احنا نمشي في الشارع ما حد حولنا، لكن المرأة المستقيمة تخرج وعندها مرافق، وهي ما هي إلا تأمر فقط ولا تعمل شيء، هو الذي يعطيها الأكل ويعطيها الشراب، هو الذي يحميها من الأضرار، هو الذي يدافع عنها لو حصل لها شيء، هو الذي يقدم ويؤخر. هو إذن هذا مرافق، هذا حارس، ملكة، هي ملكة، ما هي بالأمر السهل. وكل شيء تخدم، تخدم إلى عندها وتتنقل في مراحل. المرحلة الأولى مع أبيها وهي صغيرة، ثم مع إخوانها مع أبيها، ثم إلى زوجها، ثم إلى أبنائها، مراحل تتنقل. لكن انظر المرأة في الغرب ما تعرف من أبوها ومن أمها، تكد من الصباح، إن لم تكد ما ستأكل، أعوذ بالله من هذه الحياة. الرجال يكد والمرأة تكد والطفل يكد والصغير ولا ما أحد يأكل، يد ما تعمل ما تأكل، هذا نظامهم. أما عندنا لا، بل ربما الزوج الذي يعرف الدين حقا أحيانا يلبس ثياب، يعني يخلع ثياب الخروج ويلبس له ثياب أخرى ويدخل مع زوجته المطبخ، يقطع الطماط ويصلح اللحم وينظف معها، يغسل معها الصحون، هي تغسل صحنه ويغسل صحنه، ويصلح الرز ويصلح اللحمة، يعني مشتركون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، في مهنة أهله، ويخرج بأهله نزهة في أماكن ما فيها اختلاط ما فيها حرام، ويذهب بأهله إن يسر الله له عمرة، ويذهب بها حج، ويذهب بها، هذا معروف. نساء المستقيمين بالذات في هذا الزمن ربما تعتمر وهي شابة، وأمها التي ما هي مع مستقيم ما قد اعتمرت، هذا موجود ولا ما موجود؟ إذن يا إخوان ما هنالك مثل الإسلام، لكن يجب أن نفهم الإسلام وأن نعتقده وسنستريح. الآن اليهود والنصارى منزعجون منا، يعني جالسين بالعمائم، جالسين باللحى، جالسين بالثياب القصار، جالسين قد خرجوا الناس مخاليس عراه، وانت ما شاء الله جالس مزرزر مثل الرسول، والله عقدناهم، أسأل الله أن يزيدهم عقد إلى عقدهم. فشلوا فشلوا، فهم يحزنون، ترى هذه تحزنهم. أنت تظن أن جيوش المسلمين تحزنهم؟ يا أخي هم يبيعون لنا سلاحهم ويبيعوا من القديم الذي قد عندهم مضاد، يفسدوا قبل أن يخرج من عندنا، ما يخافون من جيوشنا ولا يخافون من كثرتنا، يخافون من المستقيمين، من المستقيمين، لأنهم يعرفون أن هؤلاء سيردون الناس إلى عصر أبي بكر وعمر، هذا الرعب الذي ينتابهم. فينبغي علينا أن نعظم ديننا وأن نستريح وأن نعمل لهذا الدين، ونعمل للدنيا بقدر بقائنا فيها، بقدر بقائنا فيها، بقاؤنا فيها قليل، ونعمل للآخرة بقدر بقائنا فيها، نحن مخلدون في الآخرة ترى، إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وأختتم وأقول السعادة كلها في دين الله، والله يا إخوان إن الإسلام علاج من كل ضيق ومن كل مرض. أنت مهموم اتق الله، أنت فقير اتق الله، بينك مشاكل وبين زوجتك اتق الله، بينك مشاكل وبين ولدك اتق الله، ولدك اتعبك اتق الله، اتق الله أنت والله سيصلح ولدك، بينك مشاكل وبين جيرانك اتق الله، اتق الله، عندك حالة نفسية اتق الله، اتق الله. قالوا طبيب نفساني أعلن أن عنده علاج مجان لأصحاب الحالة النفسية، ومن في حالة نفسية يبكر يوم كذا، بكر وعنده بالمئات ناس ما أمراض كلهم عندهم حالة نفسية لا من رحم الله وكذا بسبب المعاصي. قال شكلوا قطار، شكلوا قطار ودخل العيادة حقه، قدم لها مصاحف وصرف له ما هذا العلاج هذا العلاج هذا العلاج، ما نوصل عنده عطى مصحف، خلاص هذا هو علاجك. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة، هذا علاج. أنت قرأت اليوم قرآن بعد صلاة الفجر ولا يصيبك شيء، ما قرأت قرآن عتنتف شنبك طوال الليل ومهموم مغموم مفكر وعندك حالة نفسية، صليت جميع الصلوات في الجماعة تدرك التكبيرة الأولى ولا عليك شيء بإذن الله، مستريح هادئ مطمئن على أي حالة أنت فيها، تلاعبنا في الصلاة ستأتينا الحالة النفسية. إذن نحن الذين ندعو الحالة النفسية. نحن تعالي يا حالة نفسية، يعني بالله عليك مخزن ويريد ما يقع فيه حالة نفسية، يقع فيك حالات نفسية، ما هو حالة. يأكل حرام ويريد ما يقع فيه حالة نفسية، ما يصلح هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ما تيسر ذكره. وأنا أتلفت ذات اليمين وذات الشمال، ما رأيت الشيخ حسين، وقد بحثت عنه قبل، ها أعتذر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته. وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارك السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك، فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها: تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله: قال وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 1000 مرة، في أكثر من 1000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها، سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، تعلم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها، فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره، ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة. من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده، لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم. قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل: عندي مئة عبد للجهاد في سبيل الله، قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان: عندي ثوبان ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا ثوبان، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا: عندي دفتر لدرس العقيدة، فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها، والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا وما

أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة، فيقال مثلا: فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان:

0: رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه. فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه. فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزان. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان. والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان، على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده، كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام، عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر، ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان، كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق. فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزقه يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة. فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة، قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا. إذن فهذا اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني، صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان، إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده، والذي تصمد إليه أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باقي لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال: وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد، لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره، فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه وهو العظيم، لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا ونقصده بما نريد ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ. من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها هو لفظ الجلالة الله، وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن،
0: وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاهد: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معناه أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب. فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذوا أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بلاغ الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع. وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه. ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء. وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله، اسم الإله، وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم، اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه، وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ ها، يطلق على السيد المطاع، ها، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، ها، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح. واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن.

الرحيم. ها نعم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان. ها أنت، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمسة مواضع. ثلاث مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا. في سورة الفرقان في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة، التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء إلا قال: القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال: الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته.

0: والقائم أيضا كما في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني، يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه بالحفاظ عليه بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فهذه كلها من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين، المعنى الأول أنه القائم بنفسه فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمنه اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه. فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين، الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من أسماء، من معنى أسماء الله القيوم ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته حي لا يموت قيوم لا ينام.
1: قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيين، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه 3 الأسماء الخالق البارئ المصور لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه 3 الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي 3 أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في 10 مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في 2 موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في 1 موضع في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاثة الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه. فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف، جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف، وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك، فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أنها ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله؟ كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذن اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا، أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. قدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة، بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي. خلقناكم بمعنى التقدير، إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال: برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم: أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة، هذا معنى أيضا في حق الله. فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن

قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه، قال: وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور. والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها، فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة، وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة: الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البر بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها، البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم، المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم، وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. كما سبق، الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره، قد جاء في الأدلة. كذلك المصور، تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص. أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم، إيجاده على صورة معينة، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء: فالخالق والخلاق، نستفيد منها صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، مفعولات هي مخلوقات.

0: مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله، أي هذه مخلوقات الله. وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء، وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك. ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرده بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركاؤكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء، نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما، ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاءك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات، لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفاته هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة، فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيت، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه، ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم نعم، السيد الذي انتهى في سؤدده، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. نعم. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه، فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه،
0: بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى، هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا. والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، 7 فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد، أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد. ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأن لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء، الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية، فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه، هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بيّن الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه يلهمه الصواب يشرح صدره لقبول الحق والرضا به، فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله، وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة، فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق يشرح صدره له يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجا إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهديك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله. فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكره أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين،

الواحد واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها، أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. ما أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال: فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة، استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: إن أسماء الرب، أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول، يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع.

0: ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاث المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم بإيجادهم برزقهم بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره. في هذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة الرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث من رب هذا الجمل، أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها هي سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، على قول أكثر المفسرين سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يريده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع، ولدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، قال الله عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم، فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد، حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء، فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين، وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان كما في حديث العباس في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا، فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن، وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن، فالرحمن ورد في 57 مرة والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها، الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما. تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمهم الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء، ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف، القول الثاني في التفريق بينهما قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفات ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر. هكذا اسمه الحي خاص به، اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلقه رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين اللوجي والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة، رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها، فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا يأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك،
1: أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك. فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود: وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها حفظها وسردها يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كله من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته أيضا يستعاذ بصفاته من الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كونه أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة، الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة. وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات، تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال. فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى: وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة: إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله. لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن. ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع: في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن. وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم، تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن. فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن. وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال. ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمن ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق، ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق. أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب لما لأسماء الله سبحانه وتعالى.

يجوز إطلاقها على غيره. ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره، كاسم الجلالة الله لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له، ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضل أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلال

له الله. هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات. وهذا في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. وكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم، لقد دعا الله باسمه الأعظم. إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم، وله من الخصائص ما ليس لغيره. وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة. قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات أبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه. لأن هذه هي الفائدة المرجوة، ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن، وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من
عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، في رواية يقول سبحانك أينما كنت وأينما تكون، فيقول الله تعالى ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك، فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار.
فإذا بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله قال: وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك، لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب، في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها، بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته
فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، تعلم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها، فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخره. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين
وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك. وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا. وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذن هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم. قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل عندي 100 عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان عندي ثوبان ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا ثوبان، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا عندي دفتر لدرس العقيدة،
فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة. فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق
ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله، الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة، فيقال مثلا: فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان،
والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه، فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله، فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. إن الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزان. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق
الخاص، يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان. والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. إذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا. قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه.
تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام، عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر، ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم، فرزقك
من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من

الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق، فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة، فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز، وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به، وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا. إذن فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع

واحد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه، ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة، يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال، ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا، ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تدارسنا آخر ما تدارسناه معكم في تاريخ قصة الأندلس تلك الأحداث المؤلمة والفواجع المحزنة التي حصلت على المسلمين في سنة 609 هجرية في معركة العقاب أو حصن العقاب أو معركة حصن العقاب على اختلاف في ضبطها، وما حصل بعدها من أمور وأشياء عظيمة التي كان من أهمها انسحاب الملك الناصر إلى إشبيلية ثم مواصلة الانسحاب إلى بلاد المغرب. وتقدم معنا أنه لما حصلت على الموحدين هذه الضربة وهذه الهزيمة الكبيرة وسحق أكثر جيشهم في هذه المعركة زالت هيبتهم من نفوس الولاة ومن نفوس المتربصين ممن يطمعون بالاستقلال في حكم ذاتي وولايات خاصة، فبدأت الأمور على هذا النحو، كل يعد عدته ليقتطع جزءا من أملاك هذه الدولة الموحدية حتى يستقل بملك لنفسه. ومع ما حصل على المسلمين في بلاد المغرب والأندلس من الضعف بسبب هذه الخسارة الكبيرة في هذه المعركة زاد هذا التفرق ضعفا وهذا التنازع والصراع على السلطة ضعفا. وصل الناصر إلى المغرب إلى مراكش وجمع كبار رجال دولته وقادته والأمراء وكتب وصية بولاية العهد من بعده لابنه الذي لقبه بالمستنصر. ومن الأشياء العجيبة أن الغالب أن الحكماء والعقلاء تحكمهم التجارب وأن الإنسان لا يكرر الخطأ ولا يقع في خطأ بعد آخر، فمع الخطأ الذي وقع فيه السلطان الناصر في معركة العقاب بتقديم جيش المتطوعة قبل الجيوش الأساسية وعدم وجود الخطة الكافية والمدروسة في تلك المعركة لما أراده الله جل وعلا من حصول ذلك، فإنه أول ما رجع إلى مراكش أوصى بولاية العهد لولده، لم يكن ولده أهلاً لقيام بمسؤولية ودولة حتى لو كانت في أوج قوتها، فلم يكن أهلا لذلك، فكيف وهي في شدة ضعف وبداية انهيار. كان هذا المستنصر الذي لقب بهذا اللقب الكبير عبارة عن غلام يبلغ من العمر 11 سنة، وجعل عليه من يقوم ولاية من يقوم بتربيته ومن يكون معه يدير البلاد باسمه حتى يكبر. وهذه أخطاء تتكرر في التاريخ سواء عند المسلمين أو عند غير المسلمين، فإنها إذا وصل الحال إلى هذا يصير الملك عرضة للتلاعب، فيتلاعب الأمراء القائمون على هؤلاء الولاة الصغار وإما بالقتال بينهم وإما بخلعهم و وضع مكانهم شخص آخر، أو تحكم البلاد وتدار بأيدي خفية والأمراء والسلاطين إنما يكونون صورة. فكان هذا خطأ حصل من الناصر، وكأنه لم يوجد في دولة كبيرة مترامية الأطراف من يصلح لقيادة البلد إلا هذا الطفل الصغير، وكل هذا حرصا على أن لا يخرج الملك من ذريته، وهذا فكر ضيق، فإن الإنسان العاقل لا يفكر بفكر ضيق وبمصير أسرة وإنما يفكر بمصير أمة، فهو يحاول يحافظ على الملك في ذريته وفي أبنائه ولم يتنبه أو تجاهل أن أمة سيكون مصيرها إلى شيء مجهول بسبب قيادة طفل لها. وعلى كل حال كان هذا الذي حصل. وبعد سنة تماما في سنة 610 توفي الناصر ووضع هذا الطفل على كرسي السلطنة، والأمور في شدة من التربصات من القبائل وبعض الإمارات والولايات، ويحكم الأمراء من خلال هذا الطفل، وإنما هو صورة طفل لا يملك شيئا، حتى لم يمضي على ولايته والأمراء يحكمون باسمه إلا 3 سنوات أو 4 سنوات إلى سنة 614 هجرية. في سنة 614 هجرية بدأ استقلال أول إمارة وإعلانها دولة من ضمن أملاك الموحدين. خرجت دولة في الجزائر أو في المغرب وأعلنوا أنفسهم دولة مستقلة، وهم بنو مرين. وقد كان لهؤلاء بعد ذلك شأن في حكم المغرب وفيما حصل من مساعدة بعض المسلمين في الأندلس. فتأسست دولة بني مرين في المغرب سنة 614 على اقتطاع جزء من أملاك الموحدين ومن دولة الموحدين، وأعلنوها دولة. وبدأ الأمر يشتد ضعفا والصراعات، وحاولت جيوش الموحدين إخضاع هؤلاء، لكنهم انهزموا أمامهم أكثر من مرة. بعدها بست سنوات في سنة 620 قام بنو حفص الذين كانوا قادة الجيش الموحد وأعلنوها دولة في بلاد تونس، فصارت دولة في المغرب في قبيلة بني مرين، وهم من الزنات من المصامدة، ودولة في تونس يتزعمها الحفصيون. وقام ملك أراغون وتوجه بأسطوله إلى جزر البليار الشرقية وحاصرها، مستغلا الصراع والضعف وانشغال الموحدين بعضهم مع بعض، وقام وأسقط بعد حصار، استطاع أن يسقط جزر البليار التي تعتبر من أهم الجزر في البحر المتوسط قريبا من جبل طارق، وأسقطها وارتكب فيها مذبحة هائلة، واستطاع أن يخرج آلاف من المسلمين متوجهين إلى تونس. في سنة 625 إذن ففي نفس السنة 620 حصل سقوط جزر البليار، وحصل بيد النصارى وسقوط تونس وإعلانها دولة بيد بعض القبائل المسلمة وهم بنو حفص، وكانوا قادة الدولة الموحدية كما تقدم. ثم في سنة 633 حصل ما هو أسوأ مما تقدم، وهو من أسوأ الحوادث في تاريخ الدولة الموحدية بل في تاريخ الأندلس، أن قام النصارى ملك قشتالة بالتوجه بمجموعة من الجيوش، وكان ألفونسو الثامن قد مات، وحصل بعده صراع على الملك بين الأمراء وبين الأسرة المالكة، لكن سرعان ما انجبر ذلك ولم شملهم، وتم الاتفاق على اختيار فرناندو الثالث ليكون ملكا على قشتالة. تحرك بجيوشه في سنة 633 هجرية وقام بمحاصرة مدينة قرطبة التي كانت من أعظم حواضر الدنيا ومن أعظم بلاد العالم الإسلامي وعواصمه، وكانت عاصمة للأمويين لمدة طويلة، وبها جامعها العظيم ومكاتبها العامرة، حتى ذكر بعض المؤرخين أنه كان بها 3000 مسجد و13000 دار، ما بين دار كتب ودار علم للتعليم الطيب ويسمى دار الحكمة وغيرها. فاستطاع النصارى بحصار مدينة قرطبة، والمسلمون منشغلون بصراعات بعضهم بعضا، لأن قبلها بسبع سنوات أو بثمان سنوات في سنة 625 قام جماعة من الأندلسيين يقال لهم بنو هود، وأعلنوا لأنفسهم دولة شرق الأندلس في بلنسية وما جاورها، فأعلنوها دولة مستقلة لهم، وزادت بذلك الصراعات، وبدأ الأمراء يتصارعون على السلطة والرئاسة، وكل يحاول أن يقتطع له من أملاك الدولة الموحدية ما استطاع. فلذلك تجرأ القشتاليون والنصارى بالتوسع إلى عمق بلاد الإسلام، وقاموا بمحاصرة أكبر مدينة لا زالت بيد المسلمين في الأندلس، وهي قرطبة، وهي تعتبر ثاني أكبر مدينة في الأندلس بعد طليطلة، وكانت تعتبر في ذلك الحين أكبر مدينة إسلامية في الأندلس بيد المسلمين. فحاصروها لمدة، ثم في سنة 633 بعد حصار لأشهر استطاعوا اقتحام أسوارها والدخول إلى مدينة قرطبة وإخراج المسلمين منها، فنزح منها عشرات الآلاف من المسلمين غير من قتل وأسر أثناء القتال والحصار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكان لهذا السقوط أثراً مدوياً في العالم الإسلامي، زاد الأمة ضعفاً إلى ضعفها وانهارت المعنويات، وصار الأمر إنما هو مسألة وقت على سقوط بقية المدن. هذا كان بعد معركة حصن العقاب بـ24 سنة فقط. ثم لم يقنع النصارى بذلك وبدأوا بالزحف يمينا وشمالا لإسقاط المدن. ففي سنة 636 بعد سقوط قرطبة بثلاث سنوات توجهت جيوش النصارى إلى بلنسية، وهي أيضا من المدن الكبيرة والتي قد أعلنت إمارة ودولة لبني هود، واستطاعوا في سنة 636 إسقاط بلنسية. ثم بعدها بخمس سنوات توجهوا جنوبا واستطاعوا إسقاط منطقة ومدينة دانية في 641، ثم بعدها بسنتين في سنة 643 استطاعوا إسقاط مدينة ييان، ومدينة ييان هذه على أطراف إشبيلية. ولم يتبقى للمسلمين في بلاد الأندلس بعد ذلك العز والمجد والحكم الطويل والتمكين إلا مدينتين فقط، هما مدينة إشبيلية في الجنوب الغربي من الأندلس ومدينة غرناطة في الجنوب الشرقي من الأندلس، بما يقارب 25% من مساحة الأندلس الكلية، يعني ما بقي معهم من الأندلس إلا ربعها في مدينتين، وكل مدينة قد أعلنت نفسها دولة مستقلة ومملكة مستقلة. ففي إشبيلية أعلنوا أنفسهم دولة ومملكة، وأغناطة أعلنوا أنفسهم دولة ومملكة. واصل فرناندو زحفه بجيشه لاستكمال أخذ بلاد أهل الإسلام في الأندلس حتى وصل إلى قريبا من غرناطة. وجد أن غرناطة ليست باللقمة السائغة وليست بالسهلة، فإن بنو الأحمر كانوا في سنة 635 بعد أن سقطت بلنسية أعلنوا أنفسهم دولة في غرناطة. وصار المسلمون عندما تسقط المدن في وسط الأندلس وفي شمالها جنوبها وشرقها وغربها يتوجهون، يخرج المسلمون بالآلاف إلى غرناطة، حتى صار في غرناطة كثافة عالية من السكان من المسلمين من أهلها وممن جاء من بلاد الأندلس التي أخذها النصارى. وغرناطة مدينة على ساحل البحر المتوسط، وهي تعتبر مدينة ساحلية قريبة إلى بلاد المغرب، حيث تأسست دولة بني ميرين في 614 كما تقدم معنا. لذلك قام اللعين فرناندو ورأى أنه ليس من المصلحة أنه يزحف نحو غرناطة ويقوم بفتحها، فهذا سيكلفه خسائر كبيرة. فماذا عمل؟ قام بحصار المدينة وأرسل الرسائل في التهديدات. رأى سلطان بني الأحمر يوسف بن محمد، وبعض وثائق التاريخ تشير أن بنو الأحمر إنما هو لقب قيل لهذا الرجل ليوسف بن محمد الأحمر، لأنه شعره كان أحمرا، فقيلهم ولذريته من بعده بنو الأحمر، وهم الذين أقاموا دولة بني الأحمر في غرناطة، وهي الدولة الوحيدة التي استطاعت الصمود بعد سقوط سائر ممالك الأندلس. استطاعت غرناطة بقيادة ملوكها بني الأحمر أن تصمد 150 سنة، وهي المدينة الوحيدة والدولة الوحيدة داخل الأندلس، وبقية بلاد الأندلس كلها سقطت بأيدي النصارى. إلا أن فرناندو علم أن هذه المملكة الناشئة الفتية لا زالت في ضعف، وبنفس الوقت لا يريد أن يحصل خسائر كبيرة، ومن جهة أخرى رأى أن يجعل هذه المدينة حاجزا بينه وبين المسلمين في بلاد المغرب، لو فتحها وأخذها كان المسلمون إذا قامت دولة قوية في المغرب سيبدأون بالهجوم من خلال هذه المدينة، فأراد أن يجعلها سدا وحاجزا بينه وبين المسلمين في بلاد المغرب. لأن الضربات القاضية حصلت للنصارى في الأندلس من قبل المغاربة الذين قدموا أولا مع يوسف المتاشفين، ثم قدموا مع المنصور في عهد الدولتين المرابطية والموحدية. فالظاهر والله أعلم أنه ترك أخذ غرناطة، ولو صمم عليها لأخذها إذ لم يكن في المسلمين قوة لرد جيوش النصرانية، ضعفا حسيا ومعنويا ودينيا وماديا، وإنما أراد أن يجعلها حاجزا بينه وبين المسلمين في المغرب. لكنه طلب المعاهدة بشروط يمليها هو، فكانت من أخزى المعاهدات بين المسلمين والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت أهم بنود هذه المعاهدة التي وافق عليها يوسف بن محمد بن الأحمر بكل كما يقال بدون نظر في أي تفاصيل، ووافق على جميع شروطها مقابل أن يبقى معه حكم هذه المدينة بما فيها من المسلمين. كان منها أن تكون هذه المدينة يحكمها المسلمون بدينهم وأعرافهم وبما يريدون.

تبقى من القلاع والحصون في جيان التي تقع غرب وشرق الجزيرة الخضراء، فصارت بلاد غرناطة والحصون المحيطة بها أكثرها تابعة للنصارى بموجب هذا الاتفاق سلمت لهم، بمعنى أنه صار محصورا جدا داخل حلقة مغلقة، فاضطر يوسف بن الأحمر إلى الرضا بهذه المعاهدة، لأنه في الحقيقة لم يكن معه حل آخر، إما أن يحافظ على هذه البلاد مع هذه الشروط المجحفة والمعاهدة المخزية، وإما أن تذهب البلاد من أيدي المسلمين ويذهبون قتلا أو نزوحا. وهذا الحقيقة أنه قد يكون له عذر من جهة أنه لا يوجد هناك معه حل آخر إلا على هذا الحال أو الموت ونهاية بلاد المسلمين، لأنها البلدة الوحيدة المتبقية مع إشبيلية. تفاجأ بنو الأحمر في سنة 646، هذه المعاهدة وقعت في سنة 643 هجرية، والعجيب أن هذه المعاهدة استمرت إلى أكثر من 200 سنة. ومع هذا لكن كان النصارى لا يوفون تماما، بل كانوا بين الحين والآخر يهجمون على بعض الضياع وبعض القلاع ويشترطون، وكل مرة يتنازل لهم عن حصن هنا وقلعة هنا مقابل أنهم يكفوا عنه ويبقى حاكما في غرناطة. في سنة 646 بعد هذه المعاهدة بثلاث سنوات يتفاجأ ملوك بن الأحمر في غرناطة أن ملك النصارى فرناندو الثالث يرسل لهم رسالة يطلب منهم أن يرسلوا له مجموعة من جيش المسلمين من جيش غرناطة ليشارك معه في حصار إشبيلية. ذهب ليحاصر إشبيلية ويريد إسقاطها، المدينة الأخرى في الجنوب الغربي للأندلس المتبقية، فذهب لحصارها ويريد أخذها، وطلب من المسلمين في غرناطة أن يساعدوا بجيش الحصار بموجب الاتفاق أنهم يساعدونه في حروبه، فلم يكن لهم أي خيار آخر، فأرسل بنو الأحمر جيوشهم إلى النصارى ليساعدهم في حصار المسلمين. فهذا والله المستعان من الأمور المخزية والمؤلمة جدا، والتي في الحقيقة أحيانا لا تستطيع أن تقرأها أو تذكر مثل هذه الأمور، لكنها حقائق تاريخية نذكرها حتى يشعر المسلم بقدر الألم الذي كان، ويبحث عن الأسباب التي أوصلت أهل الإسلام إلى هذا الحال. ولك أن تتخيل قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، ونحن نتحدث معكم عن أمجاد وانتصارات وقوة وتمكين في سنة 591 وفي سنة 601، يعني قبل 40 سنة، والأمة في أوج قوتها تنهار خلال سنوات. لا يفسر ذلك إلا شيء واحد، وهو البعد عن الله سبحانه وتعالى، فصار الحال بهذا الخزي، فتخرج الجيوش من غرناطة وتنضم إلى جيوش القشتاليين ويساعدونهم في حصار إخوانهم المسلمين في إشبيلية، واستمر حصار إشبيلية سنة ونصف تماما، سنة ونصف وهم يحاصرون المدينة وجيوش المسلمين تشارك، حتى استطاعوا اقتحام أسوار إشبيلية، وبعد مقتلة وبعد حصار طويل وبعد أن كاد الناس يهلكون، حتى خرج من إشبيلية فيما ذكر بعض المؤرخين قرابة 400,000 مسلم، نزحوا باتجاه غرناطة، ومنهم من واصل عبر البحر إلى بلاد المغرب، ومنهم من بقي في البلاد تحت حكم النصارى وبقي أن يبقى فيها يدفع الضرائب أو الجزية وما شابه ذلك. فسقطت إشبيلية في سنة 646 هجرية، ولم يبقى للمسلمين إلا مدينة واحدة، دولة صغيرة في الجنوب الشرقي، وهي مدينة غرناطة التي يحكمها بنو الأحمر، والتي استطاعت بما قدمته من تنازلات وأشياء وخضوع أنها تحافظ على ما تبقى من ملك المسلمين 250 سنة تقريبا. هذا كما سمعتم كانت عبارة عن أحداث متسارعة، يعني من بعد هذه معركة العقاب 611 وما بعدها، خلال 30 سنة هذه ذهبت بلاد الأندلس من أيدي المسلمين، ولم يبقى إلا مدينة غرناطة التي أعلنت كدولة لها حكم ذاتي، وإن كانت في الحقيقة عبارة عن تابع لمملكة تشتالة، والله المستعان.
استطاع ملوك بنو الأحمر

0: أن يستمروا بهذا الحال، يعني ما بين مصانعة ومداهنة ودفع أموال وتنازلات عن بعض الحصون، حتى استطاعوا أن يحافظوا على هذه المدينة لمدة طويلة. وكان النصارى كغيرهم من الملوك تحصل بينهم ما يحصل من النزاعات والصراعات على السلطة. أما في بلاد المغرب فإن الأمر اشتد أكثر، حتى سقطت دولة الموحدين وصارت بلاد المغرب والشمال الإفريقي الذي كان يحكمه الموحدون صار عبارة عن دول مستقلة ومتنازعة. فبنو زيان وبنو حفص وبنو مرين وهكذا غيرهم، هؤلاء قاموا هنا حتى تقسمت بلاد المغرب وانتهت دولة الموحدين، وصارت بلاد المغرب عبارة عن دويلات متفرقة متنازعة، والله المستعان. فصار الحال على هذا في مغرب العالم الإسلامي، مما يندى له اليبين بسبب بعدهم عن الله وحرصهم على الدنيا وتنافسهم على الملك، حتى ذهبت البلاد من أيديهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأمور المؤلمة التي ذكرها يفتت الأكباد حزنا أن تلك المساجد العظيمة لا سيما في قرطبة وفي إشبيلية، مسجد قرطبة الكبير الذي كان من أعظم مساجد الدنيا، ومسجد إشبيلية الذي قام بتأسيسه الملك المنصور الموحدي بعد معركة الأراك، أنشأ مسجدا عظيما بمنارة كبيرة جدا. هذه المساجد وسائر مساجد المسلمين في هذه البلاد حولت كلها إلى كنائس، فبدلا من أن كان يوحد فيها الرحمن صارت تعبد فيها الصلبان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ذلك إلا كما قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هل من معتبر؟ هذا التاريخ صار الآن يعيد نفسه بين الحين والآخر، وكثير من الناس لا يعتبرون، قد بل صار كثير من المسلمين يجهل تاريخه تماما، ومن صار يعلم من التاريخ يعلم نبذا وثقافات عامة، ومن علم وسمع لا يطبق ولا يعتبر، إنما يجعلها عبارة عن ثقافة وجلسة وتفاعل وحماس وانتهى الأمر. والعبرة في سرد حوادث التاريخ وتقلبات الزمان وتداول الأيام بالممالك والسلطنات، ليس هذا، إنما هو أن يعتبر المسلم وينظر إلى أسباب العزة التي حصل عليها المسلمون في أيام عزهم وميدهم فيأخذ بها، وينظر إلى أسباب الانتكاسات والهزائم والآلام فيتجنبها ويسعى في إصلاحها وعدم تكرارها. ولكن أين هذا في زمن غاب فيه العلم وغابت فيه الديانة وغاب فيها تعظيم الكتاب والسنة عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مما أصاب هذه الأمة من الضعف والخور والعجز وما حصل عندهم من الجهل العظيم بدينهم وعدم تعظيم أمر ربهم وأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، مما سلط الأعداء وجعلهم يتحكمون بأهل الإسلام وببلدانهم وثرواتهم وبدولهم وشعوبهم، كل ذلك لما حصل من الذنب المشترك من جميع الناس ومن عامة الناس، حكومات وشعوبا وأحزاب وأفراد وطوائف وجماعات وغيرهم من سائر أصناف الناس، في البعد عن كتاب الله وسنة رسوله، إما جهلا وإما مخالفة وابتداعا وهوا، والاغترار باليهود والنصارى وحضاراتهم والتشبه بهم والانسياق وراء شعاراتهم، حتى زادت الأمة ضعفا إلى ضعفها وبعدا إلى بعدها. فلا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمكن لأهل الإسلام في الأرض، وأن يعيد لهذه الأمة قوتها ومجدها، وأن يقر أعين المؤمنين بعز يعز فيه الإسلام وأهله، وذل يذل به الكفر وأهله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم

آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن

أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير.

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة.

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل

من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة

بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد

إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كان

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، وفي رواية ذوي عدد، ليسوا من الشر في شيء وإن هان. طيب، هذا وش الرجل هذا يقول إن قومي وإن كانوا كثيرين أو كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان، ينفي عنهم أن يكونوا ممارسين للشر أو واقعين في الشر وإن هان. إذا سمعت هذا تقول هذا مدح، بل وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. لكن اقرأ الأبيات اللي قبله واللي بعده. قال قبل ذلك: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. يعني لو كنت من هذه القبيلة ما استباحت إبلي بنو اللقيطة، وهذا ذم من ذهل بن شيبان. إلى أن قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ليت لي بهم، ألب هنا للبدلية، يعني ليس بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة. إذن قوم الآن ما يشنون الإغارة ولا يفكون إبل أصحابهم من العدو، وهذا يدل على إيش؟ على عجزهم، يدل على عجزهم أنه ما فيهم خير. تؤخذ إبل أصحابهم من بين أيديهم وربما يبركون على الآخر. بارك الله عليك، احرص عليها، أشبعها. نعم، وهكذا هؤلاء لا خير فيهم. نعم. طيب، وش اللي بعد هذا عندكم؟ نعم، مثال ذلك، يعني مثال صفات النفي. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. على الحي الذي لا يموت ليش؟ قال: فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته عز وجل. الثاني مثال آخر قوله: ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم ليش؟ لكمال عدله، لا يمكن أن يظلم أحد. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم زيادة السيئات، والهضم نقص الحسنات. ووالله ما نخاف هذا، نعلم أن ربنا، أن جزاء ربنا سبحانه وتعالى دائر بين أمرين لا ثالث لهم، إما فضل وإما عدل، لا يمكن أن يوجد فيه جور أو ظلم. إما فضل الحسن بعشر أمثالها، وإما عدل السيئة بمثلها، وإما عفو عن السيئة فيكون داخلا في الأول وهو الفضل. نقف الأسئلة ونعم. أصل الكلام أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكننا لا نعلم كل كلامه، كل كلامه ما ندري. نعم نعم نعم، كلام الله تعالى بنفس الكلام المعين هذا يكون حادث. نعم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يخالف. إذا استدل على أنه مخلوق نقول هذا غلط. هل تصف الله بالكلام أو لا؟ إذا قال أصف الله بالكلام، هل المتكلم الكامل في هذا الوصف يتكلم ما تشاء أو لا؟ طيب، إذا كان يتكلم ما شاء فالكلام المعين حادث ولازم أن يكون مخلوقا لأنه صفته، صفة الله. نعم، نثبت صفات الله تعالى الحادثة لا شك أنها غير مخلوقة. أليس نزول للسماء الدنيا متى يكون؟ طيب، وقبل الثلث موجود ولا غير موجود؟ ها؟ لحمد الله النزول موجود غير موجود. متى حدث؟ إذن حدث. الله يعينكم على أهل عندكم صوفية معطلة وصل الناس الله العافية. نعم نعم نعم. أي باعتبار أنه لم يزل ولا يزل متصفا بها، نعم تكون من الصفات الذاتية، لكنها ليست المعنوية، لأننا لو قلنا أنها معنوية ما خرجنا عن كلام أهل التأويل. أهل التأويل يحاولون أن يجعلوا الصفات الخبرية هذه معنوية.
3: بالنسبة للصفات ليش الدعاء بها؟
2: إيه نعم.
3: كثير من الناس يدعو خلاف ما تتضمن هذه الصفة.
2: لا، هو الأفضل أن يدعو بما يقتضي المدعو به. يعني مثلا هل من اللائق أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي؟ مو مناسب. يعني لو جعلنا مثل هذا من باب السخرية بالله لكان أفضل. كيف تتوسل إلى الله تعالى بشدة العقاب من أن يغفر لك؟ يجوز الحل بالصفة، لكن الصفة التي يعبر بها عن الذات وهي موجودة أيضا يجوز، مثل وجه الله. أما يد الله وعين الله والقدم والساق ما أتوقف في هذا ولا أرى جواز الحل فيها. نعم.
3: شيخ بارك الله فيك، بعض الناس إذا قيل له فلان ينشد عنك قال الله ينشد عنك.
2: نعم، هذه بارك الله فيك ينظر ما مراد الناس بقولهم الله ينشد عن حالك. هل مرادهم أن الله جاهل يبحث، أو مرادهم أن الله يحتفي بك كما احتفيت به؟ الثاني. الحمد لله دعوا الناس على مرادهم. أما لو كنا في مكان أو زمان لا يريدون هذا المعنى ولا يطلب بالهم فهنا نمنع. فالأقسام ثلاثة. الأول أن نعلم أن مرادهم أن الله يحتفي به، فهذا لا شك في جوازه. الثاني أن نعلم أنهم يعتقدون أن الله جاهل بأفعال العباد وينشد عنه، فهذا حرام وكفر. الثالث أن لا يكون هناك عرف ولا نية، ننهى عنها أيضا لأن لا يقع الناس في المحظور. أشدهن الذي يدعي أن الله تعالى يجهل ويحتاج إلى نشد. انتهى الوقت.
4: القاعدة الرابعة، الصفات الكتبية صفات وجه وكمال، فكلما كثرت وتنوع دلالاتها ظهر من كمال وصفتها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الكتبية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يوجد النفي المحض في صفة الله؟ السؤال، هل يوجد النفي المحض في صفة الله؟ المحض يعني اللي ما يدل على شيء.
5: لا،
2: لا يوجد.
5: أي لابد أن يعني يكون في النفي أن يدل على ضده يعني كمال.
2: على كمال. كمال ضده. طيب، لماذا؟
4: لأن النفي المحض ليس كمال.
2: هو
4: ليس مدحا، ولأن النفي
2: المحض
4: إما أن يدل على العيش أو عدم القابلين.
2: غلط. نعم، ليس بالشيء عدم المحض، وما ليس بشيء لا يمكن أن يكون كمالا، لأن الكمال لا بد أن يكون شيئا. طيب، ولا بد أن يتضمن كمالا. لماذا لا بد أن يتضمن كمالا؟ نعم،
5: أو يكون
2: للعجز. طيب، يلا حجاج، مثال الأول. مثال الأول
6: اللي هو أن يكون كمالا.
2: نعم.
6: أن يكون لعدم القابلية.
2: نعم.
6: الجدار ليس له قابلية. لو قلنا أن الجدار قوي،
2: يعني لو قلت الجدار لا يظلم فليس مدحا هذا. لماذا؟
6: لأنه لا، ليس له قابلية، لا يقبل هذا،
2: لا يقبل أن يظلم، لا يقبل أن يظلم. طيب، أو العكس. مثاله لا لا لا لا لا لا لا غاب عنك.
7: وشاعر مبيلة ما يخبرون ولا يلومون الناس حتى تخبر.
2: يعني مثلا تقول لإنسان هذا الرجل حبيب حبيب لا لو اعتدي عليه ما ياخذ حقه، نعم، وما اشبه ذلك، هذا نقص. ومنه قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يغدرون الناس حبة خردل. طيب، هل يمكن أن تتضمن الصفات السلبية أكثر من صفة أو أكثر من كمال؟ ها؟ كيف لا؟ أنت قلت بالأول لا.
8: أفضلت أن هذا.
2: عجلت؟ طيب هات مثال.
8: الموت يا شيخ. ما في صفة الموت لله سبحانه وتعالى لكمال جدها هذه الحياة.
2: لا. نعم يا سعيد. سعيد. نعم. أنت. نعم. أحسنت. نبي العجز يتضمن كمال العلم والقدرة. الدليل.
9: قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما.
2: أحسنت. بارك الله فيك. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. أفهمت؟ نعم. شرحناه. هم أجبتم عنه، كيف تجيبون عما لم يشرح؟ ما هي مشكلة. على كل حال، قال الله تعالى مثال ثالث: قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إلى آخر. ما كان الله ليعجزه، اللام هذه لا يمكن أن تقول إنها للتعليل، ولا يمكن أن تقول إنها للعاقبة، فلأي شيء؟ هي لتأكيد النفي، ولهذا تسمى لام الجحود أي النفي. ولام الجحود هي التي تأتي بعد كون منفي، تأتي بعد كون منفي سواء ما كان أو لم يكن. فهنا ما كان الله ليعجزه، وفي قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، نسمي هذه اللام لام الجحود، والفعل بعدها منصوب، هل هو بها أو بأن مقدرة؟ نعم، بصري وكوفي، الكوفي يقول بها والبصري يقول بأن مضمرة، ويسر إذا يسر الله عليه، فنقول بنفسه. طيب، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه إعدام الموجود ولا إيجاد المعدوم، إنه هذا التعليل، إنه كان عليما قديرا، كان عليما قديرا فيما مضى، ولا كان هنا مسلوبة الزمان، هذه مسلوبة الزمان، ولكنه يؤتى بها لتأكيد اتصاف، نعم، اتصاف الموصوف، نعم، لتأكيد اتصاف اسمها بما دل عليه خبره، فهي إذن للتوكيد والثبوت وليست للزمان. إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. صحيح. لو قيل الإنسان لا يعرف، صلح لنا الآن مسجل وهو ما يعرف، هل يمكن أن يسجل أن يصلح؟ ليه؟ لماذا؟ للجهل. ولو قلنا لأشل قد درس كيف يصنع المسجل لكنه لا يستطيع أن يعمل، فإنه لن يحدث مسجلا. ليش؟ لعجزه. طيب، سبحان الله، والله عز وجل لا يعجزه شيء. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، كما هنا نفي العجز تضمن شيئين وهما كمال العلم وكمال القدرة. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، هذا لا أشكال فيه، وقد سبق لنا أن كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه فهي إيش؟ صفة كمال، ليس بها نقص. كلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. صح؟ شوفوا جماعة، صحيح. إذا قلت فلان كريم، هذه صفة مدح، فإذا قلت جواد ازداد كمالا، فإذا قلت سهل الموطئ يعني لين مع إخوانه فهذا ازداد كمالا. كلما كثر صفات الكمال الثبوتية ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. القرآن الكريم مملوء بذكر صفات الله تعالى المستفادة من أسمائه، كلما كثرت ظهر لنا من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولا يصح أن نقول ازداد بها كمالا، لا يصح، لأننا لو قلنا هذا لكان الذي لم يبين لنا يعني أنه نقص. بل نقول كلما ذكرت ظهر لنا من كمال الموصوف وهو الله عز وجل ما هو أكثر. بالنسبة للمخلوق يمكن تقول كلما ازدادت صفات الكمال ازداد كمالا المخلوق لا بأس، لأنه يعتريه النقص. أما الرب لا يمكن أن تعبر هذا التعبير، تقول كلما زادت ازداد كمالا، ولكن يظهر لنا من كماله ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. واضح؟ قولوا يا جماعة لا. واضح. السلبية يمكن تعدها بالأصابع، لكن الثبوتية ما بالعشرات أو المئات. وأنت لو قلت لملك من الملوك: أيها الملك، أنت شجاع، أنت مقدام، أنت سياسي، أنت كريم، أنت تعطف على المساكين، أنت تبني المساجد، أنت تبني المدارس، يزداد ولا لا؟ ويفرح. نعم، ويفرح، وربما يكتب لك بمكافأة. لكن الصفات السلبية ما يمكن التفصيل فيها، التفصيل فيها قد يكون إهانة. لو قلت لملك من الملوك: الحمد لله أنت لست بزبال ولست بكساح، كساح الذي نفضت المراحيض، ولست بحمار ولست بحجام، إيش يقول؟ على طول الحبس. نعم، ليش؟ لأن هذا ما اتهم الملك به حتى تنفي عنه، فكونك تنفي عنه هذا الشيء يعتبر إهانة له. فلذلك كانت الصفات السلبية في حق الله عز وجل مع كونها تتضمن مدحا وكمالا قليلة بالنسبة للصفات الثبوتية. طيب، أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. اسمع، لم تذكر غالبا مهو دائما إلا في الأحوال التالية: أولا، بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء، هذه عام في كل شيء، لا يماثله أحد، لأن المماثلة للمخلوق تقتضي نقص الخالق. كذلك: لم يكن له كفوا أحد، كفوا بضم الفاء، وإن همزت فلك التسكين، يعني قلت كفؤا وهي قراءة، أما بالواو فهي بالضم لا غير، كفوا. ونعم، الثاني: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا، أي جعلوا له ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذه صفات سلبية الغرض منها إيش؟ إبطال ما ادعاه الكاذبون المفترون. وكلمة ما ينبغي للرحمن أبلغ من وما كان له من ولد، أبلغ، لأن كلمة ما ينبغي تدل على الانتفاء وعلى أن ذلك لا يليق به. انتبه يا طالب، تدل على إيش؟ الانتفاء، وأن ذلك غير لائق به. ولذلك تخاطب الرجل ذا المروءة إذا فعل شيئا يخالف المروءة تقول له: إيش؟ هذا لا ينبغي لك، هذا لا ينبغي لك. واعلم أن كلمة لا ينبغي أو ما ينبغي أو ما أشبه ذلك إذا جاءت في القرآن والسنة فإنها تدل على الامتناع، غاية الامتناع. انظر المواطن، قال الله تعالى هنا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال الله تعالى عن نبيه: وما علمناه الشعر إيش وما ينبغي له. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب، هذه قاعدة مفيدة، أنه إذا جاء النفي بما أو لا في ينبغي في القرآن والسنة فهو إيش للممتنع. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني ما يمكن تدرك القمر فتخرج في الليل، لأن إدراك القمر يعني إدراك سلطان القمر وهو الليل، ما يمكن. لو طلعت الشمس في الليل وش صار؟ صار نهار، صار نهارا، فلا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. وقال نعم نعم قول أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إي والله ما ينبغي، لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. دفع توهم نقص من الكمال في الشيء المعين، مثاله قول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الآيتان بينهما فرق يتبين إن شاء الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما هو المتوهم من خلق السماوات والأرض؟ قد يتوهم واهم أن الله خلقها عبثا ولعبا، فنفى الله عز وجل أن يكون خلقها لعبا، بل خلقها بالحق وللحق. النفي الآن مسلط على خلقنا ولا على لاعبين؟ نعم على لاعبين، ولا معلوم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وقال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. وذلك لأن لا يتوهم واهم أن خلق هذه المخلوقات العظيمة يلحق التعب بالرب عز وجل، فنفى الله تعالى ذلك: وما مسنا من لغوب. أفهمت يا؟ فالأول نفي لإرادة العبث، الآية الأولى نفي لإرادة العبث، والثانية نفي لنقص القوة وما مسنا من لغوب. إذن الصفات السلبية لا تأتي غالبا إلا في حال من هذه الأحوال. خمسة الثلاثة. طيب، القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم، الفرق بينهما واضح. الآية الأولى في الإرادة والثانية في القدرة. طيب، القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. هذا التقسيم يا إخواننا، قد يقول قائل: أين الدليل عليه؟ ولماذا لا نعرض عن هذه التقسيمات؟ ونقول: ما حاجة، إذا وصف الله نفسه بالصفة وصفناه بها، ولا نقول ذاتية ولا فعلية. فالجواب أن هذا نعم هذا هو الأسد وهو الأولى، لكن لما حدثت البدع وفرقوا بين الصفات وقالوا إن الله سميع عليم قدير لكنه لا يفعل، لا يستوي على العرش ولا ينزل السماء الدنيا ولا يأتي الفصل بين العباد، احتاج الناس إلى أن يبينوا أن كلا النوعين ثابت لله عز وجل. وإلا فلا شك أن الأسلم أن يأخذ الإنسان الكتاب والسنة على ما هو عليه ولا يتكلم بمثل هذا. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها ولا بد. ولا يمكن أن يترك المجال لهؤلاء المعطلة المحرفة يلعبون كما شاءوا، بل لا بد أن ننزل في الميدان ونخوض غمار الدفاع، بل ينبغي أن نهاجم لأن الحق معنا. طيب، صفات ذاتية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها أي من الصفات الذاتية الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. إذن الضابط في الصفات الذاتية ما؟ الذي لم يزل ولا يزال متصفا بها. والأمثلة واضحة: العلم، القدرة، السمع، البصر، العزة، الحكمة، العلو، العظمة. ومنها الصفات الخبرية كاليدين، كالوجه واليدين والعينين. وذكرنا لكم قبل أن الصفات الخبرية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء وليس معاني، أبعاد وأجزاء وليس معاني. طيب، ما تقولون في جنس الأفعال؟ جنس الأفعال ما هو الفعل المعين؟ ذاتي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ولا يلزم من قولنا هذا أن يكون العالم قديما مقارنا لله عز وجل أبدا، لأنه بالضرورة الفعل بعد وجود الفاعل والمفعول بعد وجود إيش الفعل. ولهذا لما قال الشيخ الإسلام رحمه الله بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل شنعوا عليه وقالوا هذا الرجل أشرك، فقال لهم كيف هذا؟ كل يعلم بصريح العقل أن المفعول بعد إيش؟ بعد الفعل، والفعل صفة في الفاعل. طيب، الوجه واضح في القرآن الكريم جاء متعددا. اليدين نعم جاءت متعددة بصيغة التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وبصيغة الجمع كما بقوله مما عملت أيدينا، وبصيغة الإفراد كما في قوله تبارك الذي بيده الملك. أما نعم العينين كذلك جاءت بصيغة الإفراد كما في قول الله تعالى ولتصنع على عيني، أليس كذلك؟ نعم أليس كذلك؟ أجب، أجب باللسان لا بالرأس. بلى، ما الذي قلت؟ يعني جاء بلفظ الإفراد كقوله ولتصنع على عيني، وبلفظ الجمع كما في قوله تعالى تجري بأعيننا. ولم تأتي مثنات في القرآن، لكن السنة صريحة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور، وهذا نص صريح. وأما من حرف هذا الحديث عن موضعه وقال إنه أعور أي معيب وإن الله ليس بمعيب، فقوله مردود بالنص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن عينه عنبة طافية، وهذا واضح جدا في إبطال الذين قالوا إن العور هنا بمعنى العين. فإذا قال قائل أين الدلالة من هذا الحديث على أنه ليس لله إلا عينان، قلنا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوصف حتى يتميز جليا أن الدجال ليس إيش؟ ليس برب. ولو كان لله أكثر من عينين لكان التمييز حاصلا، هذه واحد. ثانيا يعني حاصلا بأن يقول وإن ربكم له ثلاثة أعين. أيضا لو كان له أعين ثلاثة لكان السكوت عن الثالثة سكوت عن كمال، لأنه لو كان له ثلاث أعين فهي كمال لا شك، فالسكوت عنها سكوت عن ذكر كمال الله عز وجل. والأمر الحمد لله واضح ولا أشكال فيه. وأما الجمع بين التثنية والإفراد والجمع سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث مستقل. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. والكاف هنا للتمثيل وليست للحصر. الاستواء على العرش فعل ولا فعل؟ يتعلق بمشيئته أو لا يتعلق؟ يتعلق بمشيئته. النزول إلى السماء الدنيا كذلك فعل يتعلق بمشيئته. العجب فعل يتعلق بمشيئته. الضحك كذلك. ولك أن تقول ضابطة

بمعنى أنه لم يأتي زمن من الأزمان والله لا يتكلم أبدا، بل هو يتكلم ولم يزل متكلما. فإن قال قائل في هذا: هذه الصفة الفعلية التي زعمتم أنها تتعلق بمشيئته، إن كانت كمالا فلماذا لم تكن أزلية؟ وإن كانت نقصا فلماذا يتصف بها؟ فهمتم الإرادة ولا لا؟ والصفة الفعلية كمجيء الله مثلا، إذا إن كانت كمالا فلماذا لم تكن أزلية؟ وإن كانت نقصا فلماذا تصفونه بها؟ فالجواب أن الصفات الفعلية كمال في محلها غير كمال في غير محلها، فهي في محلها كمال تدل على كمال فعله عز وجل ومشيئته، في غير محلها ليست بكمال لأنها لو كانت كمالا لأوجدها الله عز وجل. يقول وهذا الكلام باعتبار أصله صفة إيش؟ ذاتية. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن شئت زيادة فاقرأ قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب. متى كان الكلام؟ بعد مجيء موسى. إذن فهو حادث. فإن قيل: إذا قلتم إن الكلام صفة حادثة، لزم أن يكون المتكلم حادثا، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فنقول: من قال هذه القاعدة؟ الحادث يكون في الأزلي وفي الحادث. ومن قال إن الحادث لا يكون في الأزلي؟ فأنتم تقاعدون بعقولكم وهي عقول فاسدة واهية. ونقول لكم: أيما أكمل، ذات يفعل ما شاء وذات لا تفعل؟ نعم، الأول لا شك. فكمال الله عز وجل بكمال أفعاله. قال: وكل صفة تعلقت بمشيئة الله فإنها تابعة لحكمته. هذا ضابط غير الأول. كل صفة علقها الله بالمشيئة فإنها تابعة للحكمة، تابعة للحكمة، لأن الله لا يشاء شيئا عبثا أبدا، بل لحكمة قد تكون معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق الحكمة، إلا وهو موافق الحكمة وللحكمة للحكمة. نعم، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وإذا علمت يا أخي هذا في الأمور القدرية فاعلمه أيضا في الأمور الشرعية. لا تظن أن الله يشرع شيئا يريد من عباده فعله أو يريد من عباده تركه إلا لحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. الإثبات يعتريه محذوران: الأول التمثيل، والثاني التكييف. يلزم في الإثبات، ولم نقل التعطيل، لأن التعطيل لا يكون إلا في النفي، ونحن نتكلم عما نثبته لله. يلزم أن يتخلى المثبت عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. والفرق بينهما أن التكييف عام والتمثيل خاص، فكل ممثل فهو مكيف، وليس كل مكيف ممثل. الآن لو أردت أن أصف لك بيتا
وأقول

0: وصفة البيت كذا وكذا وكذا، هذا تكييف لأنه وصف مطلق. ولو قلت البيت مثل بيت، هذا إيش؟ هذا تمثيل لأنه وصف مقيد. هذا هو الفرق بين التمثيل والتكييف، وسنذكر إن شاء الله. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. وهل هذا موجود في الأمة؟ عجيب. نعم موجود، موجود في الأمة من يمثل الله بالخلق والعياذ بالله. حتى ذكر عن بعضهم أنه قال: اسألوني عن كل شيء حتى أمثله لكم إلا الفرج واللحية. شوف الورع. نعم، إلا الفرج واللحية، هذه ما أقدر أتكلم فيها، والباقي اسألوا عن كل شيء. هكذا نقله الصفاني في شرحه. وسواء صح هذا أم لم يصح، فإن طريقة أهل التمثيل أنهم يمثلون الخالق بالمخلوق والعياذ بالله، وكأنهم نسوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، لا تجعلوا الله أندادا، وما أشبه. ويقال إن أول من قال بالتمثيل هشام بن الحكم الرافضي، لأن الرافضة وثنيون، فلما كان وثنيا قال بتماثل الخالق مع المخلوق، لكن أواخرهم صاروا على العكس من هذا، صاروا معتزلة تماما، ينكرون الصفات. نعم. فأما التمثيل فهو اعتقاد مثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، ما لم نقل الحس، لأن الله ليس معلوم بالحس لأنه لا يشاهد عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. طيب، أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، مرت علينا هذه الآية في العقيدة الوسطية، وذكرنا أن العلماء اضطربوا وخاضوا في تخريج هذه الآية وفي معنى الآية، وذكرنا أن أقرب الأقوال وأسهلها صالح بن هارون أن كاف التأكيد، فهو كما لو نفى المثل مرتين، ونستريح من هذا. وقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب: شوفوا جماعة، لا، أفمن يخلق والله كمن لا يخلق هذه الأصنام، أفلا تذكرون. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، سميا أي مشابها. وهل هنا للاستفهام الذي بمعنى النفي؟ واعلم أيها الطالب أن الاستفهام الذي بمعنى النفي يفيد شيئين: نفي المذكور، وتحدي المخاطب أن ينقض هذا النفي. فهمت؟ إذن فيه معنى النفي وإيش؟ والتحدي، بخلاف النفي المجرد فليس فيه إلا النفي. لو كانت الآية والله على كل شيء قدير لا تعلم له سميا، لم تكن في القوة مثل هل تعلم له سميا. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه ويناد ويماثل عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما العقل فمن وجوه، يعني انتفاء المماثلة في العقل من وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، صحيح؟ نعم، ما في إشكال. وهذه لا، هذه سبحان الله لا أحد يخالف فيها، التباين في الذات بين الخالق والمخلوق. حتى معطل في الصفات الذين يثبتون الخالق يقرون بهذا، بأن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر، فصفات المخلوق المتباينة الذوات، نعم، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، صحيح؟ نعم، تقول الذرة قوية والبعير قوية، لكن بينهما فرق عظيم، كما بين ذاتين فرق عظيم. طيب، تقول للذرة رجل وللبعير رجل، هل أحد يفهم من الناس أن رجل البعير كرجل الذرة؟ أبدا، لأن صفة كل موصوف تناسبه، فالله عز وجل حكيم في خلقه وفي شرعه. فنعم، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها أي بين المخلوقات وبين الخالق أجلى وأقوى. إذن هذا دليل عقلي على إيش؟ على استحالة المماثلة، استحالة المماثلة. الثالث أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ صحيح؟ نعم، هذا واضح.
1: هل رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام ممكنة أو غير ممكنة؟
0: الذي يظهر لي أنه لا تمكن إلا في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد رأى الله، أما غير الرسول فلا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: يمكن أن يضرب للإنسان مثلا، ليس الله عز وجل نفسه، يضرب له مثلا على حسب تمسكه بكلام الله عز وجل، ومع هذا ما لا تطمئن النفس لذلك، لا تطمئن لهذا. ولا يمكن أن يحيط الإنسان بالله عز وجل مناما وهو لا يحيط به يقظة.
2: أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إجابة.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أنا كنت كافلا لأيتام وكان لهم أرضية فيؤجرها، وكان نصيبها يعطيه الأيتام، فقال له أحد الناس: ماذا لو بعت الأرضية وأنا أساعد من عندي حتى نحفر لهم بئرا فيكون النفع أكثر؟ فوافق الرجل فباع الأرضية، ثم غير الرجل الآخر رأيه. فالسائل يقول: هل لبائع الأرضية أن يلزم الرجل الذي اتفق معه على إكمال المشروع، أم أن الشرع لا يلزمه، علما بأنه عطل على الأيتام المنفعة من إجارة الأرضية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإنهم قد حصل عندهم تغيير في وقف ما كان للأيتام، فلما غير بنية أنه يحسن إلى الأيتام بإضافة شيء لهم يضاف ويكمل ويحفر لهم بئر يستفيدون منه أكثر، فلم يتيسر لذلك الوفاء، فيعاد هذا المال في مصلحة لهم نظير الأولى أو أنفع، حتى لا يتلف مال الأيتام، ويشترى لهم به ما كان من ذلك، إما بيت يؤجر كما كانت تؤجر الأرضية، وإما ما كان من هذا الذي يكون فيه إن شاء الله النفع لهم. هذا من باب الوجوب، وجوب الحفاظ على مال اليتيم، فإن إتلافه وتعمد إتلافه وتبديل ذلك لا يجوز، بدله بعدما سمع فإنما إثم الذين يبدلونه. وفعل الخير لم يستطع ذلك، ربما لعجز أو ما وفقه الله أن يكمل ما وعد به، فليس عليه ما على المحسنين من سبيل، ما يلزم بشيء. لكن الذي استعجل وباع ما كان من قسط الأيتام هو الذي حصل عنده الاستعجال، فيضمن إن حصل تلف في مال اليتيم يضمن، هو المستعجل. وإن نفع الله الأيتام بمزيد من الخير في عمل تجاري أو عمل شيء طيب، فهذا خير له ولهم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم.
2: يقول السائل: أنا أود أن أحج هذا العام حج تطوع، ولكن عندنا بالجزائر من الصعب جدا أن يكون هناك مكان لك، وأنا استعنت بأحد الإخوة له أحد أقاربه يعمل مع البعثة الجزائرية للحج والعمرة لكي يتوسط لي عندهم كي أشتغل وأحج، هل يجوز هذا العمل؟
3: لا مانع إن تيسر لك الحج، سواء حج فريضة أو تطوع، لا مانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يسكر جاءك يوم ولدته أمه. وهم لو أرادوا السماح للناس تركوا لهم المجال يحجون قدرا أكثر، فليس في هذا تفويت فرصة على من لم يحج حجة الإسلام، إن تيسر لك أن تحج، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
2: يقول السائل: مسجدنا مسجد سنة وهو فيه عوام، فأتى إلينا جماعة التبليغ في هذه الأيام ويقيمون في المسجد 3 أيام، فقام إمام المسجد بالتحذير من البدع والمخالفات والشركيات، ووجه نصيحة لهم بطلب العلم قبل الخروج للدعوة، وهم يستمعون للدروس التي تلقى في المسجد، فهل يجوز لنا إبقاؤهم في المسجد مع العلم أن طردهم ربما يؤدي إلى إحداث فتنة، حيث أن هؤلاء لهم أقارب من عندنا، وأيضا أغلب العوام لا يجلسون لهم ولكنهم يأتون إليهم بالأخلاق الحسنة وتطيبهم بالعطور والمسك؟
3: الجواب: إن بقوا في المسجد يستمعون، لا يترك لهم مجالا للكلام، لأنهم يتكلمون بباطل وجهل. القوم فاقدوا العلم، فاقدوا العقيدة الصحيحة، فاقدوا يعني ماذا، التتلمذ، ما عندهم شيء. إذا قام أحدهم ربما يتكلم وقتا طويلا وكلاما كثيرا ثرثرة وبعضها كذب وغير ذلك مما هو معلوم، فلا يترك لهم مجالا ومعه القدرة أن يزعهم عن ذلك وأن يبعدهم عن ذلك، أنه لا يترك لهم يلبسون على الناس ويقولون باطلا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث، إلا ما استطيع بلسانه ولا ما استطيع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. والبدع منكرات. ما يتعلق بكونهم يحضرون ما لهم شأن، يصلون مع الناس ويحضرون مع الناس مع السامعين، اتركهم يحضرون، وبعضهم ربما اهتدى، وإن لم يهتدي ما ضر، إذا كان عبارة عن وقت قصير ما في تأثير على الناس ما ضر، لأنه وجد منهم من يلبس عليه فيخرجون به، وأنك إذا خرجت إلى كذا ويعتبرونك مثل الصحابة، ويعطونه كلاما. معهم ناس متخصصون في هذا، يجتمعون عندهم، متخصصون في هذه التلفيقات وتصنيم الكلام وما إلى ذلك، يجتمعون عندهم، لهذا يأتون بمن كان بادئا إليهم، وبعضهم ملبس عليه. وكم ممن تركهم ورجع إلى أهل السنة بسبب نصيحة وموعظة. فأنت أنصح، المدرس ينصح، حذر من البدع، حذر من المخالفات، يحث هؤلاء بعينهم على طلب العلم والتفقه في دين الله، وأن خروجهم ذلك على هذا الحال وهم على غير علم وعلى غير هدى وعلى غير عقيدة صحيحة، أنه ضرر عليهم وليس نفعا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الحديث، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأجر مثل أوزار من تبعه، إن سمعوا ذلك بها ونعمت، وإن لم يستفيدوا ذلك ما ضروا، إن استفادوا من ذلك أو استفاد بعضهم فهذا خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المشركين، وهكذا أهل البدع يدعون، والدعوة للكفار والمسلمين والعصاة والصالحين ولسائر الناس، هم شيء لا يكون لهم تمكين. أما أن يدعوا فلا بأس أن يدعوا، ولا بأس أن يبين لهم وتطرح لهم العقيدة الصحيحة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
2: يقول السائل: توجد في قريتنا مقبرة صغيرة يعتقد الصوفية أن فيها قبورا لأولياء صالحين يعتقدون عقائد شركية، بأن هؤلاء الأولياء يدعونهم لرفع القحط وإنزال الأمطار، ولكن في الواقع أنه لا يوجد موتى مدفونين ولا عظام ولا رفات، حيث قام بعض الشباب بنبش تلك القبور للبحث عن معادن وكنوز، فتبين لهم عدم وجود موتى، فالسؤال ماذا تنصحونهم؟ هل يجوز نبش ما تبقى من تلك القبور وإزالة تلك المعالم الشركية، وما توجيهكم؟
3: هذا قد وجد نظيره، قد قرأنا وسمعنا أن بعضهم كان في طريقه للحج، وأنه في أثناء طريقه توفي أو مات حماره، أثناء طريقه للحج مات حماره بجانب قرية، فقال بدلا من أن نؤذي الناس في هذه القرية الحمار حقنا يؤذيهم، نحفر لها حمارنا وندفنه. فحفروا له حفرة للحمار ودفنوه، وما رأى أهل القرية في الليل إلا حوله سراج، خيل لهم أنه عليه سراج، فقالوا هذا النبي، هذا الولي الغريب، هذا الولي، هذا الغريب الذي دفن هنا هو الولي الغريب. وأتوا عليه بساد، وأتوا كان له مزار، حتى رجع ذلك المسافر ومعه بعض الرفقة، وقد وجد أن الحمار حقه قد عليه تابوت وله مزار وعليه ساد، والناس حوله يطلبون منه المدد وما غير ذلك. فقال ما هذا يا ناس؟ قالوا هذا الولي الغريب، مات هنا ولي غريب، ورأينا ونعم ندعوه ونستفيد من ما يعني من بركاته وغير ذلك. قال لا، هذا ما هو، هذا حماري، الحمار حقي مات هنا ودفنته هنا، أنا هذا حماري. فحاصل من ذلك أنه لما ارتفعت الأصوات وكذا أصلحوا أن إما أن يكون كذلك فاحفروا إن كان كذلك، وإلا جزاؤه الجزاء جزاء يعني صارم. حفروا وجدوا ما زال رأسه وأكرعة الحمار وزال يعني ماذا حمار. فهذا نقل أن الشيطان ربما يفعل ذلك، وأن بعض أيضا يخيل لهم ذلك، أنه قد لا يكون هناك حقيقة بعض الأموات ولا كذلك، حتى ربما أولياء من سائر ميت من سائر الميتين يخيل الشيطان لهؤلاء. فإذا علم أنه ما في أموات في ذلك المكان يحذرون الناس، يدعونهم إلى الله، يقولون هذا الأمكنة ما فيها أموات، لأن تزعمون أنهم أولياء، ما في قبور أصلا، نحن نبشنا بعض الشيء لبعض الأغراض ما وجدنا شيئا. وينصحونهم أنه لا يجوز لا هذا ولا هذا، حتى لو كانوا أمواتا لا يجوز لهم دعاؤهم. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فيبين لهم تحريم دعاء غير الله، وتحريم دعاء المقبورين، وتحريم الشرك، وبيان خطر الشرك. وبعد ذلك أيضا يثبتون لهم أنه ما هناك مقبور تدعونه في هذه الأمكنة، هذا طيب يكون دعوة إلى الله.
2: يقول السائل: رجل من جمعية أهل الحديث بالهندي أفتى المسلمين بجواز خلع الحجاب للطالبة المسلمة في الجامعات في وقت الامتحانات الدراسية، لأنه من باب الضرورة، ولأن الإدارة تمنعها من حضور الامتحانات إلا في هذه الحال، هل هذه الفتوى صحيحة؟
3: الجواب: التحاقها بالدراسة في مثل هذا الحال ما هي صحيحة، وكذلك أيضا لا سيما والامتحان يكون فيه كشف الوجه أمام الأجانب، هذا اختلاط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله رأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وقال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا إذا كان سؤال شيء من وراء حجاب لأمهات المؤمنين، وما بالك بمن بعد ذلك. وكذا أيضا الفتوى أنها هذا ضرورة، لا ضرورة، هذا ليس بصحيح، فلا ضرورة في الدراسة في ذلك الحال، ولا ضرورة أيضا في كشف الوجه، ولا تجوز الدراسة الاختلاطية، والفتوى بكشف الوجه في أي حال، كشف وجه المرأة على الرجل الأجنبي فتوى باطلة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. وقالت أسماء وعائشة أيضا في لما كان في الحج قالت كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا وإذا جاوزنا كشفنا. وكان النساء يخرجن للصلاة كأنهن الغربان لا يعرفهن أحد من الغلس. وأدلة ذلك كثيرة. فالفتوى بكشف الوجه للمرأة هذا ما هو صحيح إلا أنها تكشف وجهها للأجنبي للنظر الخطبة إن كان خاطبا فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم رأى فلينظر إلى وجهها، وقال إلى ما يدعوه إلى نكاحها ينظر للخطبة. أما كل الناس ينظرون إلى وجهها هذا ما يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات.
2: السؤال الأخير يقول امرأة أوقفت بيتها وكتبت الوقفية قبل سنوات ولكنها لا تزال تأخذ إيجار البيت الموقوف وتصرف على نفسها منه، فهل يجوز لها أخذ الإيجار أم أن الوقف قد نفذ لا يحق لها ولا يحق لها أخذ الإيجار، علما أن لها إخوة وأخوات من أب وأخت من أم وأب، فهل إذا ماتت يستمر الوقف أم أن الورثة يرثون بعد موتها ولا يجوز لها من الوقف إلا الثلث عند موتها؟
3: البيت إن كان قد جعلته لله عز وجل مثلا أوقفته وما زالت تستعمله فإنه يجوز لها أن ترجع حتى في وقفها إذا احتاجت إلى ذلك، إذا كانت تنتفع به وتحتاجه لحاجتها وهي لا تزال حية وإنما كتبت في ورقة هذا وما زالت فحاجتها مقدمة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهكذا إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاه وابدأ بمن تعول. قوله الفضل أي زاد عن حاجتك ولوازمك، فإذا احتاجت إلى ذلك عادت فيها، ما هو واجب عليها أنها إذا فعلت وهي حية واحتاجت إلى ذلك ما تزال حية واحتاجت إلى ذلك أنها تستمر فيه. فإن عادت إلى بيتها فلا مانع. وإذا ماتت الحال هذا وهي ما زال تستعمل هذا البيت على هذا الحال فإنها معناها أنها ما نفذت هذه الوصية وأنها رجعت فيها، فتقسم بين الوارثين على حسب كلنا على حسب نصيبه. وإن أرادوا تنفيذ وصية لها من أنفسهم أو هي أوصت تكون بالثلث فما دون، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وجاء ابن عباس في الصحيح عن ابن عباس أنه قال وددنا أنه غض من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. أما الحال هذا فيؤنس من حالها أنها رجعت وأنها تستعمل ما كان من ملكها لنفسها. وإن ماتت الحال هذا صار الميراث إلا إذا عينت شيئا معلوما منه كالثلث فما دون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل إذا عجزت المرأة عن صيام رمضان بسبب مرض في المعدة فماذا عليها؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالعاجز ينتقل إلى ما عذر به، فإذا عجزت عن الصيام بسبب المرض المذكور أو بغيره، كبر سن، مرض مزمن، فإنها ما عليها صيام في حال عذرها. وهل عليها إطعام عن كل يوم مسكينا؟ لم يصح في هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آية منسوخة التي تليها، من شهد منكم الشهر فليصمه، كانت هذه في أول الأمر. هو مخير، المستطيع والمطيق للصيام كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم مسكينا ويفطر. ثم نسخ هذا الحكم بالأمر بالصيام، صيام رمضان، الآية التي بعدها بعضهم يقرؤونه يطوقونه، والقراءة المعروفة هي ما سمعت يطيقونه على الصحيح، المعنى الصحيح. إذا كان كذلك فإذا أطعمت من نفسها تطوعا هناك مانع، أما أنه يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا على ما يقول الجمهور فلا. عفوا، هذا وإذا كان الألم أو المرض غير مزمن، مثلا تظنه مزمنا وتركت الصيام فحصلت العافية بعد ذلك في حين من الدهر وهي لا تزال حية، فواجب عليها أن تقضي جميع ما فاتها من الشهور، من شهور رمضان. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
2: وهذا السؤال من بلاد أمريكا، يقول إننا في هذه البلاد كل سنة يرجع للناس ضرائب لأنهم يخصموا عليهم أسبوعيا من الدخل، لكن قد يرجعون لبعض الناس أكثر مما أخذوا منهم، وذلك لكون بعضهم

0: ونقل أيضا أنها كبيرة، نقل أدخلها في الكبائر عدد من أهل العلم، ذكرها الهيتمي في الزواجر وغيره، جماعة ذكروها زواجر في اقتراف الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي زنت فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ممن رجمها خالد بن الوليد فطار الدم فوقع عليه فلعنها سبها وقال فيها، قال: مهلا يا خالد، لقد تاب التوبة لو قسمت بين لو التوبة التوبة لو تابها صاحب مكس لتاب لقبلت منها أو قال لتاب الله عليه. قالوا: هذا يدل على أن المكوس أشد جرما وإثما من اقتراف الزنا. وفي شرح هذا الحديث يعظم أهل العلم المكوس كما في شرح مسلم وغيره. وكان هناك موضوع أفردناه في رسالة لأهميته، وهي مشهورة في تحريم المكوس، مشهورة في موقعنا، وهي معدل الطبع إن شاء الله، شاهد لمن أراد الاطلاع عليها في موقعنا يراها إن شاء الله في تحريم المكوس ونقل الإجماع في ذلك إلى تحريمها. هذا هو الجواب.
1: والثاني: هل إذا استخدم الشخص المال العائد من الضرائب مثلا للحج أو العمرة أو التصدق به أو فعل الخير أو بصرفه في صلة الرحم أو حتى في المستلزمات الشخصية، مع أننا سمعنا بعض الإخوة يقول إن الإمام الوارعي عليه رحمة الله أفتى بأنه يجوز للشخص بأن يعبي على هذه الضرائب لأجل يأخذ المال الذي أخذ منه بأي طريقة، ولكن لم نجد هذه الفتوى لا خطا ولا صوتا، وما ندري عن صحة هذا النقل عن الإمام الوارعي رحمه الله.
0: هو إذا أخذوا منك مالا للضرائب، إن استطعت أنك ما تحتال عليهم فلا تعطيهم هذا الضرائب فلك هذا، لأنك ما تعطيهم إلا من أنهم يعني ماذا ألزموك، فتتقي شر الفتن وتعطيهم تنويها أنها إن شاء الله تجدها يوم القيامة: أني لا أرضي عمل عامل منكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن مثقال ذرة شرا يره، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تجدها إن شاء الله. أما إذا استطعت أنك ما تعطيهم ولا تتعاون معهم على هذا الإثم فافعل. وهكذا إذا ظفرت بمالك، كونهم أخذوا منك ضريبة ثم أعادوا لك شيئا منها، خذه، ما هو ربا، ما هو محرم، هذا مالك، هذا مالك الذي أخذوه منك، أخذوا منك ألفا فأعادوا لك 500، ظفر بهذا لأنه مالك، أنت ما أخذت من أموالهم، والحال هذا إذا عادوا لك بعضه هذا من الظفر بمالك، ما هناك مانع أن تأخذ هذا الذي أنت سلبوه منك، ولا تأخذ من أموال الناس، إن أكل الضرائب من أكل أموال الناس بالباطل. نعم، فأظن والله أعلم فيما قد أن هذا مضمون فتوى شيخنا رحمه الله، أنه في باب الظفر، ظفر بحقه ما أخذ شيء. نعم، يعطونه أكثر، لا يأخذ، إذا أخذ يعطاه أكثر هذا لا يأخذ، لأنه إن ظفر بحقه أخذ، وأما الزائد لا يأخذ، لا يأخذ، لأنه ما أكل أموال الناس الباطل.
1: نعم. يقول السائل: عندي أرض اشتريتها لكي أبيعها إذا ارتفع سعرها أو أبنيها وأؤجرها، فهل عليها زكاة؟ وهل يجوز لي إخراج الزكاة قبل حلول الحول؟ وهل يجوز إخراج الزكاة مجزأة، أي كل شهر أخرج مبلغا حيث أني لا أستطيع إخراجه دفعة واحدة؟
0: أعطينا واحدا واحداً.

0: سؤالا سؤالا.
1: يقول عندي أرض اشتريتها لكي أبيعها إذا ارتفع سعرها أو أبنيها وأؤجرها، فهل عليها زكاة؟
0: ما دمت معدا لتلك الأرض للبناء عليها أو للإيجار أو تبنيها من أجل الإيجار أو تبيعها تتاجر فيها، هذا عقار معد للتجارة، فزكها في كل حول، زكها بقيمتها في نفس الحول. فلو أخذتها مثلا بمليون ريال ثم حال تقويمها في حولان الحول زادت على هذا القدر، زكي ما يعني قومتها به ولو زادت زيادة مع ذلك تزكى، أو نقصت تزكيها بما قومت ولو نقصت، لا تنظر إلى قيمة الشراء، الشراء يزيد وينقص، زكيها في كل حول حسب تقويمها الحالي نفس الحول زاد أو نقص. هذه عروض تجارة. وما تزكى الأراضي، ما تمل، ما إيش يفعل الناس بالأراضي يعني بترابها، إنما القصد يزكى المال الذي وضع فيها كما مثلنا في كل حال، لأنه مال ليس مال قنية، هذا مال تجارة. لو كان معدا له للقنية، أرض يزرعها، أرض يبني فيها يسكنها، أرض بيت يسكنه أمثال ذلك، هذا مال قنية ما فيه زكاة، أما مال التجارة ففيه زكاة.
1: يقول وهل يجوز لي إخراج الزكاة قبل حلول الحول؟
0: يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، يعني أن العباس كان قد أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، هذا من معاني هذا الحديث. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل لجمع الزكاة جاء أخبر أن العباس منع وأن خالد المنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويجوز تقديمها للحاجة حتى ولو مثلا مقسطة، قدمها قليلا قليلا قليلا فرأى محتاجا فأعطاه من الزكاة وحسبها، وما في آخر المطاف وجد أنها قد أديت أجزأته ذلك، وإن أخرها في وقتها ذلك أفضل لترتيبه، وإن أخرها عن وقتها لغير حاجة لا يجوز، لأنه تعطيل لمنافع المحتاج ومطل في العمل الصالح وفيه أضرار، لا يجوز تأخيرها عن وقت الحاجة.
1: يقول وهل يجوز إخراج الزكاة مجزأة، أي كل شهر أخرج مبلغا حيث أني لا أستطيع إخراجه دفعة واحدة؟
0: تستطيع، ما دام عندك مال تستطيع إن شاء الله. الله عز وجل ما أوجب على العبد الزكاة إلا في مال، في ماله إن كان عليه مال بلغ النصاب، فالاستطاعة حاصلة. لكن إن رأيت احتياجا ملحا من الفقراء، تجد فقيرا ما عندك شيء تعطيه إلا من الزكاة فقدمت، تجد فقيرا ما يعني مثلا مستحقا مسكينا مستحقا ما عندك شيء تعطيه إلا من الزكاة فقدمت، تجد ابن سبيل ما عندك شيء تعطيه إلا من الزكاة فقدمت، فإنه جائز لما سبق بيانه في قصة العباس، يجوز التقديم للحاجة ولا يجوز التأخير عن وقت أدائها. ثم لا تستثقل الزكاة، كون الإنسان يستثقلها استثقال الزكاة إثم، واستثقال الصلاة إثم، واستثقال طاعة الله عز وجل إثم، ذم الله المنافقين عليه، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح. معناها أنها تثقل عليهم الصلاة كلها، لكن هذه أثقل، هذه أثقل من غيرها. وأخبر الله عز وجل أنهم يقبضون أيديهم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر إنه المعروف ويقبضون أيديهم، نسى الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، ويعتبرون الزكاة مغرما كما ذكر الله عز وجل. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. فاعتبار الزكاة مغرم، غرمت أنا دفعت مبلغ كذا غرمت، يعتبر الزكاة أنها غارم. وهكذا أي عمل صالح ليس غرامة، ما هو غرم، هذا عمل صالح مقدم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. افرح افرح، إن أعانك الله عز وجل على تقديم شيء لآخرتك افرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا كتفها، تلك الشاة التي تصدق بها. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، باقي ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم إن الصدقة مخلوفة فيها خلف من الله، ما هي مغرم ولا هي نقص. اعتقاد أن الصدقة نقص هذا ضعف فقه ومعارض الأدلة. ما نقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث خرج على نقيض أفهام كثير من الناس، هذا نقيض أفهام كثير من الناس، يظن أن الصدقة تنقص فيبخل. هي نماء، هي بركة، هي خلف، اللهم أعطي منفقا خلفا، فهي نماء. المال المزكى ينمو، فافرح بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فرحك بالعمل الصالح عبادة، بزكاة، بصدقة، تطوع، بنافلة، بفريضة وغير ذلك، هي راحة نفوس. الأعمال الصالحة أرحنا بها يا بلال، الأعمال الصالحة: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا استثقل الإنسان الصدقة ربما يريد يتخلص منها في كل شهر شيء قليل قليل قليل مخرج، بدلا من دفعة واحدة. هذا إذا كان عن طريق الاستثقال لا يجوز، تأثم على الاستثقال ولو أديتها، الاستثقال الطاعة، ولو كانت قد أديتها تجزئ، تكون مجزئة. إنما كان تنبيهنا على تحريم استثقال العبادة، هذا الدين يسر ما فيه ثقل، وهذا الدين رحمة، وهذا بركة، كتابا أنزلناه إليك مبارك، فهو ميسر. ولما استثقل بنو إسرائيل الدين تملصوا، التمسوا المخارج وتملصات منه. قال لهم الله عز وجل: نبيهم يأمرهم يذبحون بقرة ويضربون الميت ذلك ببعضها، أي بعض، أي عضو منها. وما زالوا مستثقلين ويناقشون ويناقشون ويسألون ويسألون، تعنت، شددوا فشدد الله عليهم، حتى صارت تلك الأوصاف في البقرة في زمن بني إسرائيل نادرة. وهكذا أيضا دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ما أيسره من أمر أمرهم الله به أن يدخلوا الباب يصلون، وكذلك أيضا يعني يدخلوا ويتوبوا لله، يقول حطة تحط عنهم ذنوبهم. فأبوا هذا الأمر واستثقلوه، ودخلوا يزحفون على أستاههم ويستهزئون، حبة في شعره حبة في شعره سمج، نعم، واستهزئون بدين الله فعاقبهم الله. هذا موضوع، موضوع استثقال العبادة فشى، وأساسه من لدن المنافقين، أساسه من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويستثقلون الدين، يستثقلون الأخوة في الله، يستثقلون العقيدة الصحيحة، يستثقلون الصلاة، يستثقلون الصيام، يستثقلون العبادات كلها تثقلها. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا من الاستثقال. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فينتشي وينتعش ويستبشر إذا ذكر غير الله، حتى ولو كانت أغاني، حتى لو كانت يعني أقوال، مجالس زور، مجالس فجور، تجده ينتعش فيها وهو صاحب المجلس، لكن في ذكر الله كسلان ضعيف. نعم، هذا هو بارك الله فيكم. من أحب أن يجمع في جانب في مادة ما يتعلق بحب طاعة الله عز وجل، ما هو من أجل أن، لكن يعني أن حب هذا حب العبادة عبادة. إن تكفروا فإن الله يكون لا يرضى لعباده الكفر أن تشكروا يرضى له يرضاه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. واستثقال العبادة دليل ضعف الإيمان وموافقة لأفعال النفاق والعصيان. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل تنال المرأة فضل الصلاة في المسجد الحرام إذا صلت في جماعة؟ وهل من تخلف عن الصلاة فيه من غير عذر يشتد عليه العقاب بسواه من المساجد؟
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمرأة إذا لم تحصل منها فتنة بخروجها إلى الحرم، كأن تخرج بحشمة ومع ولي لها أو محرم، مع محرم لها أو زوج، فتصلي بين النساء مع غض البصر، تؤجر إن شاء الله، وينالها المضاعفة المذكورة في الحديث. فإن خرجت في حالة فتنة، ففتنت أو فتنت، أو تخرج مثلا هي بمفردها بما يسبب لها الضياع أو غير ذلك، فتأثم. أينما خرجت المرأة من بيتها بما يسبب لها الفتنة بها، أو يعني فتنة بها، فتنتها أو فتنة بها، فإنها تأثم. وعلى ذلك يحمل حديث: وبيوتهن خير لهن، وقول عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء أو ما فعل النساء لما لعنهن المساجد. والسؤال الذي يليه في السؤال نفسه
1: يقول: وهل من تخلف عن الصلاة في المسجد الحرام من غير عذر يشتد عليه العقاب؟
0: الذي يتخلف عن صلاة الجماعة آثم، لأنها واجبة. وكذا إذا كان بجوار مسجد الحرام ويصلي في مفرده، إما في بيتها ويصلي بمفرده ليس في جماعة، فإنه آثم والإثم هناك، وإن لم يضاعف إلا أنه يعظم، سواء إثم ترك الجماعة أو غير ذلك من الآثام، وإن لم يضاعف، لأنها لا تضاعف إلى الحسنات، أما السيئات فلا تضاعف، ولكنها تعظم. السيئة في المسجد الحرام عظيمة، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
1: يقول السائل: قول الصحابي إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، هل يعد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
0: نعم مرفوع، هكذا في تدريب الراوي، بل حتى في التقريب الظاهر في جملة من كتب العلم أن هذا مرفوع. ذكر هذا قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا إن لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، لكن كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، إذا أضافه مرفوع، وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع، وقال الإمام الإسماعيلي موقوف والصواب الأول، إن أضافه الذي قطع به الجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع. قال ابن الصلاح لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقرهم عليه، والعمريطي يقول ما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ومن أمثلة ذلك قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي والقرآن ينزل، وقوله كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن قول الصحابي كنا نفعل ولم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم موقوف عند الجمهور، فإن أضافه إلى زمن أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عند الجمهور، هو الصواب. التقريب للنووي كتاب نفيس، ويقل له في أوساط إخواننا التدريس، يدرس ربما كذا. التقريب هو نفسه مفيد، ما زاد عليه السيوطي ومن شرح أيضا السخاوي شرح جملة، إلا علوما يعني إضافية، وإلا فالكتاب غزير الفائدة على اختصاره، جزء صغير جزء أصغر من هذا قرأناه أصغر، وهو غزير الفائدة في علم الحديث، واختصره من كتاب الله النووي، اختصره مختصر بذاته، فأعني العناية به جيدة، أولا لأنه مختصر، ثانيا لأنه مفيد، ثالثا لأن مواد شرحه موفرة، لو كان في الأمر سعة ربما نكرر قراءته، قد قرأناه مرة في دماج، ولو كان في الأمر سعة لكررنا قراءته مع التعليق عليه، لأن مادة التعليق عليه موفرة، مثل تدريب الراوي، مثل شرح السخاوي، مثل شروح كثيرة في الباب، يعني من أصله، من مما تعلق به. نعم.
1: يقول السائل نحن نعيش في بلاد كينيا ليس فيها تشديد من قبل الدولة على المسلمين، ولنا مدارس إسلامية نتعلم فيها تعاليم الإسلام، ولا تتدخل الدولة في شؤون الأولاد، والكفار لا يؤذون المسلمين، فهل يجوز السكنى في هذه البلاد لأننا نحاور الكفار ونخالطهم في بعض الأشياء، ولكن للمسلمين قدرة على إقامة دينهم، وفيها كنائس وفيها التعري، ومع هذا فهي أحسن من بلاد الغرب بكثير، فما النصيحة؟
0: النصيحة أن من وجد بلدا من بلاد المسلمين يأوي إليه ويعبد الله عز وجل، ولو كانت بلاد المسلمين في هذه الأزمنة فيها قلاقل وفيها أشياء مما تزعج الإنسان، وقد لا يستطيع الإنسان يستقر في بلد ما ويتنقل من مكان إلى مكان، لكن الخير فيها أكثر، فبلاد الكفار التي يحكمها الكفار بلاد، البلاد التي يحكمها الكفار بلاد تتغير أحوالها، فإذا لانت في مدة قست في أخرى بحسب حكامها، فتارة يجعلون من يحكمها ممن يلين مع المسلمين قليلا من أجل أن يهدئوهم وأن يمتصوا غضبهم وأن يبقوهم عندهم للتكثر بهم تكثير سوادهم والاستفادة من اقتصادهم وغير ذلك، كتجار ونحو ذلك. وتارة يكون عليها بعض الحكام الكفرة يسوم المسلمين عذابا يقسون عليهم. ومهما كان فإن البقاء في أوساط الكفار مدعى أهل الفتنة بالتعري المذكور، ومدعى أهل الفتنة أيضا من حيث التحاكم إلى قوانينهم في أمور كثيرة يحتاج الساكن هناك أن يتحاكم إليها إلزاما. وهكذا أيضا ما يحصل في بلاد الكفار من الموت في أوساطهم، وقد جاء الحديث في التشديد في ذلك، أنا بريء من مات بين ظهرين الكفار أو نحوه، جاءت جملة أحاديث. وقد يتوفى الإنسان هناك مع محافظته على أبنائه وأهله ويقول أنا أقيم ديني، فينفلت بعض الأولاد منه ولا يستطيع أن يجبرهم، وإن مات على ذلك وأولاده في حالة شباب طيشان ربما انفلتوا إلى المعاصي مع كثرة المعاصي وجلساء السوء. فجلوسه في بلاد المسلمين لا سيما في أماكن خير مأوى وحصانة بإذن الله لأولاده من الانفلات والضياع في حياته بعد مماته، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. وهم يحاورونهم، المحاورة مع الكفار كثير منها سلبية، كثير من المحاورة مع أهل الباطل سلبية، لا سيما من ضعفاء العقيدة وجهال الناس، فإن الشبهات إذا وقعت في قلب إنسان قد لا يستطيع انتزاعها. فليس هذا مسموحا به أن يحاور ويجادل كل أحد، وإنما فحول أهل العلم ومن له مكانة أن يجادل أهل الباطل إن كان رأى فائدة ذلك، وإلا اجتنب. على نحو ذلك كأسار أهل السنة كما في الشريعة الآجري، ترب ويبين الباطل ويبين الحق من الباطل في بقلمه بخطابته بدعوته ولو لم يجالسهم. فمجالسة الكفار ومخالطة الكفار محظورة، ليست مسموحة على الإطلاق. ومن أجل ذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتضاء أصحاب الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. المخالفة أيضا من معانيها المجانبة والبعد عن جلساء السوء، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يغررك ما تراهم فيه من السكينة، فإن هذا مثل لين الحيات، يعني لين الكافر مثل لين الحية، فأنت تظن أن هذا اللين كذا ولا أدري إلا وقد لسع. أهل البدع يظهرون الذيول ويخبطون الرؤوس، فإذا سنحت لهم فرصة لسعوا. هذا أهل الهول أهل البدع، فما بالك بغيرهم من الكفار والعياذ بالله. يا إخوان، يجب على الإنسان يتبصر في العقيدة الصحيحة فيعرف من يوالي ومن يعادي ومن يحب ومن يبغض. في أزمنتنا هذا تجد من كان من بعض المتسبين ربما يجالس إنسانا فيجد في كلامه لينا وهو زائغ، وقد يكون زنديقا وأكثر من ذلك، يجد في كلامه لينا ويجد في كلامه دغدغة عواطف ويجد في كلامه كذا، فيذهب يثني عليه ويذهب يشيد به ويذهب يبجله وهكذا، ما عرف العقيدة، ما عرف العقيدة. هي ليس العبرة على أن من مدحك مدحته، وإلا مستعد للباطل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. العبرة أن من استقام كان موطن الخير وحسن الظن به والثناء عليه، ومن اعوج كان موطن سوء الظن به والقدح فيه بقدر اعوجاجه. فهذا الميزان الذي جاءت به الشريعة أن يوزن الناس على حسب دينهم، إسلامهم، استقامتهم، خيرهم وعدم ذلك، الذي يضبط ذلك ويزنه بميزان الشرع هو الذي يعتني بطلب العلم، هو الذي يبرك في حلقات العلم المدة بعد المدة ويتحصل على العلوم النافعة، يحرر فيها ويدقق فيها في مسائل العقيدة والولاء والبراء، الولاء للحق وأهله والحب للحق وأهله، والبراء من الباطل وأهله، والبغض للباطل وأهله. هذا من ديننا، الحب في الله والبغض في الله من أوثق ورى الإيمان.
1: السؤال الأخير يقول السائل: صاحب صرافة تحولت إلى مؤسسته للصرافة مبالغ كثيرة كثيرة كثيرة جد كثيرة جدا لكل شخص باسمه واسم المحول، ولم يستلمها إما نسيا وإما البعض أو البعض منهم مات قبل أن يستلمها، فماذا على صاحب الصرافة إذا لم يكن له معرفة شخصية بالمحول والمستلم، مع العلم أنها بلغت لديه حوالي 64,000 حوالة لم تستلم من أهلها بما يقرب من مبلغ 8 مليارات ريال يمني؟
0: كيف هذا؟ يعني بهذا الكم الهائل من الحوالات ما بلغت أهلها، فمن المحول يردها إلى من حولها إذا لم يستلم أهلها، وكان لا يريد المطل ولا يريد الاستغلال لأموال الناس، فيستثمرها ثم بعد ذلك يردها إلى أهلها. الحوالة عادة أن الحوالة إن لم تصل إلى المحول لا تعود إلى المحول. طيب يعيدها في مثل هذا الحال، يعيدها إلى من حولها، إلى من حولها، ويتوب إلى الله إن استثمرها بغير إذنهم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: التي بذلها لكم
2: محاضرة اليوم.
1: أيها الولد أمك
3: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
5: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
6: الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم:

فسبب تكذيب هؤلاء الكفار بالقرآن أنهم لم يحيطوا بعلمه، ولو أنهم أحاطوا بعلمه ما كذبوا. ففي هذا أن من لم يعلم الشيء ما يقدره، والذي لم يعلم الشيء ما يعطيه حقه، ومن عرف الشيء وعلم حقيقته أعطاه حقه. ومن هذا المنطلق يحصل عدم الانضباط عند كثير من الناس، فترى كثيرا من الناس يحقر العظيم ويعظم الحقيرة، وترى كثيرا من الناس يهتم بغير المهم ولا يهتم بالمهم، وهذا كله سببه الجهل. والقرآن والسنة أوحى الله عز وجل بهما لإنزال كل شيء في منزلته، سواء من بني آدم، سواء من الملائكة، سواء من الجنة، من النار، من الدنيا، من الآخرة، إنزال كل شيء منزلته. بهذا جاء القرآن والسنة، فالرسول ينزل في منزلته، والوالد كذلك ينزل في منزلته، والأخ الأكبر ينزل في منزلته، وسيد القوم ينزل في منزلته، قوموا إلى سيدكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. والزوج عند زوجته ينزل وينزل في منزلته، وهكذا. هذا كله يحتاج إلى فقه وعلم، وإلا سنعظم حقيرا ونحقر عظيما. فتأمل مثلا إلى هذه الحياة الدنيا، لو فهمناها وعلمناها وعلمنا لماذا خلقنا الله عز وجل فيها لاسترحنا، وتعاملنا معها بقدرها وبقيمتها، ما نزيد على ذلك. لكن جهلنا إلا من رحم الله، فتعبنا وأتعبنا بسبب جهلنا. الدنيا ليس لها قيمة عند الله وعند رسوله وعند صالح خلقه، ما لها قيمة ولا لها وزن. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرة شربة ماء. خذ جناح البعوضة وثمنها كيف ما أردت، وزنها في أي ميزان أردت، وبعها في أي سوق أردت، ما ستعطيك شيئا. والدنيا جناح البعوضة أفضل منها عند الله وأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة. هذه مسألة، وهذا دليل من الأدلة، ومعه أدلة كثيرة، وليس المجال مجال سرد حكارة الدنيا، إنما عرجنا لنصل إلى ما نريد إن شاء الله. فعرفنا قيمة الدنيا ما تساوي شيء، إذن المؤمن ما يعظمها. طيب، بقي معنا مسألة لماذا جئنا إلى الدنيا،

0: هذه المسألة تلتبس على كثير من الناس. لماذا جئت أنا وأنت إلى الدنيا؟ فبعضنا يفهم أنه جاء إلى الدنيا من أجل أن يأكل ويشرب ويبني ويتنعم، هذا مفهوم خاطئ، فيبقى يدندن وراء هذا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا شيب المرء شبت معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. بالله عليك، وش يعمل بالحرص وطول الأمل هو شيبة؟ هذا شأن من لم يفهم الدنيا ولم يفهم لماذا جاء إليها. فترى بعضهم ربما في الثمانين وهو أحرص من الشاب على الدنيا. قال الله عز وجل: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ألف سنة. إذن هؤلاء تعبوا وأتعبوا وتعبنا لأننا ما فهمنا لماذا جئنا إلى الدنيا. والله عز وجل قد ذكر لنا هذا المجيء بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لو فهمنا هذه الحقيقة لاسترحنا وكرسنا جهودنا لما جئنا له، لما جئنا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتبه معي الآن، الله عز وجل خلقنا لعبادته، هذا أمر. الأمر الثاني، ضمن لنا كل ما نحتاجه في الدنيا إن نحن عبدنا. إذن المسألة سهلة ومختصرة لمن وفقه الله. الله عز وجل خلقنا لعبادته وضمن لنا كل ما نحتاجه في الدنيا، مضمون ومكتوب: لا يزيد فيه مثقال ذرة ولا ينقص منه مثقال ذرة. وتعرفون حديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يرسل الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ما في زيادة ولا نقصان أبدا. فاجتهاد المجتهد في باب الدنيا ما يزيد في الرزق، وتقصير المقصر ما ينقص في الرزق. وقد كتب الله عز وجل في لوحه وفي حكمته أنه يرزق بسبب حسي وبدون سبب حسي، هذا موجود في كتاب الله، أنه يرزق بسبب حسي وبدون سبب حسي. فلان فتح له دكانا، هذا جائز ومباح، وهو سبب من أسباب ماذا؟ الرزق. هذا الدكان ما يرزقك أبدا، ولا يقدم ولا يؤخر، إنما الذي قد كتب في اللوح سيأتيك منه عن طريق هذا. قد كتب في اللوح أنك تفتح دكان، وكتب في اللوح أن الله يسوق لك الغنى عن طريق هذا الدكان، أو يسوق لك الفقر عن طريق هذا الدكان. فبعض الناس يفتح دكانا ويفقر، ترى يفلس بعد مديون، والله بعضهم مطارد من بلدة إلى بلدة، ما لك؟ قال: أفلست تجارتي وأنا مديون. بعضهم مديون بالمليارات. إذن هذا سبب حسي، هو الذي قال الله عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخل. هذا سبب حسي، هزي، وإيش تعمل مرأة في ولادتها بجذع نخلة؟ لكن سبب حسي. لو اجتمعوا 10 رجال أقوياء يهزون النخلة من تحت ما تسقط منها ولا شيء، لكن وهزي إليك بجذع النخل. طيب، وقد كتب الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بسبب ديني وبغير سبب، بسبب ديني ويرزقك إن شاء بغير سبب. أما بالسبب الديني فأدلته كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا سبب ما هو؟ هذا ما هو؟ هذا ديني. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا سبب ماذا؟ ديني. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا سبب ماذا؟ ديني. سبحان الله بها يرزق الخلق، سبحان الله وبحمده، قال وبها يرزق الخلق، أي يرزقون بالتسبيح والتكبير والتهليل وبذكر الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا سبب ماذا؟ ديني، إيمان. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا سبب ديني، أقاموا التوراة، ونحن لو أقمنا القرآن والسنة لأكلنا من تحت أرجلنا ومن فوقنا. ولما جاء ذلك الأخ، كان أخوان عند النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم فرغ نفسه لطلب العلم، انقطع عن الدنيا كليا وجلس يطلب العلم. هذا سبب من أسباب الرزق. والآخر احترف، هذا سبب من أسباب الرزق. لكن ذلك طالب العلم اتخذ السبب ماذا؟ الديني. وأخوه اتخذ السبب الدنيوي. كلهم كلاهما اتخذ سببا لرزقه. وكان المحترف يحترف ويأخذ من ماله ويعطي أخاه طالب العلم. ففي يوم من الأيام فكر أنه تعب، أنه تعب وأنه يحتاج إلى أخيه يأتي معه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أخاه أنه يحترف ويعطيه من المال فيريد أخاه يخرج يحترف معه. قال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. ماذا فهمت من هذا الحديث؟ فهمت من هذا الحديث صاحب السبب الدنيوي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن رزقك يأتي بسبب ماذا؟ بسبب أخيك طالب العلم، بسبب إنفاقك على أخيك. معناه لو أنك أوقفت النفقة على أخيك قد ينقطع رزقك أو يقل. وإذا أوصلت النفقة إلى أخيك زاد رزقك. هذا سبب ديني وسبب دنيوي عند الأخ الآخر. فالله يرزق بسبب وبغير سبب، هذه أسباب دينية وهذه أسباب دنيوية. لكن نحن فهمنا أن الرزق يأتي بالسبب الدنيوي فقط. الله ما حرم علينا الأسباب الدنيوية الشرعية أبدا. توظف في وظيفة شرعية، افتح لك دكانا، كن تاجرا، اشتغل لك في سيارة، ابن لك بيتا، اعمل ما شئت في الحلال. لكن مع هذا كله اعلم أن الرزق الأعظم الدنيوي والأخروي هو الذي يرزقك الله عز وجل عن طريق الأسباب الدينية. طيب، وهل يرزق الله عز وجل بدون سبب؟ يرزق بدون سبب، أي بدون سبب دنيوي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا سبب ديني، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ركز معي الآن، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من مكان قال ابن كثير لا يخطر له ببال. ذاك يفهم أنه سيرزق من دكانه، وذاك من وظيفته، وذاك ولده يرسل له، وهذا المتقي يأتيه رزق ما هو مفكر فيه إلا عندما يدخل في جيب، عندما يأتي إلى يد. يا سبحان الله، شيء عظيم جدا، من حيث لا يحتسب، يأتيك رزق من مكان ما هو في الحسبان، يسوقه الله عز وجل لك من حيث شاء. إذن أيها الإخوة، أيها الآباء، جئنا إلى الدنيا لعبادة الله. قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، وإن تباعدت عني ملأت قلبك فقرا ويديك شغلا. سبحان الله، جئنا لعبادة الله، وضمن الله عز وجل لنا ما نحتاجه في الدنيا. الذي نحتاجه مضمون، البيت مضمون، سواء إيجار أو ملك أو حتى في كهف، وجعل لكم من الجبال ماذا؟ أكنانا. ما معنى أكنانا؟ جرف وكهوف تكنون أنفسكم فيها. البيت بإذن الله لا بد من بيت، المستأجر ساكن أو لا، ما هو ساكن، وصاحب البيت ساكن، والذي نصب خيمة ساكن، هو نحن في سفر نسافر إلى الله، وكل الناس ساكنون، وتختلف المساكن، كل الناس يأكلون وتختلف المآكل، وإلا كل الناس يأكلون، كلنا أكلنا في هذا اليوم، لكن منا من أكله حسن، ومنا من أكله أقل، ومنا من أكله أحسن، وكله يسد الرمق. لو قدم لك كبش وأكلته، وأخوك قدم له خبزة ماء، خبزة يابسة وماء، الفرق فقط الذوق في اللسان، هذا فقط الطعم، أما إذا نزلت هو واحد، الشبع هو واحد. هل الآن بطنك تحس أن بينها طلي وهذا تقول بيني خبز؟ لا، إذا نزل من اللسان الذي يتذوق يعرف طعم اللحم، طعم الخبزة، وطعم الماء، الشبع هو واحد، تشبع البطن، تشبع البطن، وكل الناس يعني في خير. ولا تظن أن قلة الأرزاق تضعف الأبدان، لا تظن هذا، فكم من فقير صحيح وكم من غني مريض. هذا موجود ولا موجود؟ موجود. العافية من الله، وكلنا نلبس، كلنا نلبس، الفرق أن هذا يلبس ذا، يعني يلبس لباس الرفيع الثمن، وهذا يلبس ما يسر الله، وكلهم مستورون، والناس كلهم يتزوجون، ما يبقى إلا من ندر، وإلا الجميع يتزوجون. إذن سبحان الله، أمور الدنيا مضمونة، وأمور الدنيا مكتوبة مزبورة، فما بقي معنا إلا أن نفهم أننا جئنا لعبادة الله، ونعطي عبادة الله حقها. أيضا هنالك مسألة أخرى، لا بد أن نفهم ما هو الأصل وما هو التبع، وإلا تتلخبط الأمور. فعندنا أمر دين وأمر دنيا. الآن لو سألنا أنفسنا، الدنيا تبع للدين أم الدين تبع للدنيا؟ أيش رأيكم؟ ما هو المفهوم الصحيح؟ الدنيا تبع للدين، يعني متفقون على هذا، ما في واحد مخالف. الدنيا تبع للدين. كثير منا ما فهم هذا، كثير منا عكس، فاعتقد اعتقادا جازما، ما هو ظن فقط، أن الدين تبع للدنيا. كيف تعرفه؟ أضرب لكم أمثلة. مثلا واحد يدرس ولده صف أول، صف ثاني، صف ثالث، صف رابع، صف خامس، صف سادس، سابع، تاسع، عاشر، جامعة. طيب هذه دراسات الآن قريب 12 سنة، 16 سنة، تتفاوت هذه الدراسة كلها، مبعثها دين أم دنيا؟ إيش رأيكم؟ دنيا، ما في واحد سيقول دين، دنيا، إجابة صحيحة دنيا. طيب ما في واحد أدخل ولده المدرسة وعنده نية يكون مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ولا واحد أدخل ولده المدرسة وهو يؤمل أن يكون ولده مثل البخاري، بل ولا يؤمل أن ولده يصلي بالناس ولا يخطب بهم ولو جمعة واحد. معروف أنا أذهب بولدي المدرسة، معروف. إذن طيب دنيا دنيا دنيا دنيا 16 سنة، وين الدين؟ أين التعليم للدين؟ تعليم للدين ما فيه. إذن هذا الذي هذا حاله، جعل الدنيا تبع للدين أم جعل الدين تبع للدنيا؟ أيش رأيكم؟ جعل الدين تبع للدنيا. لا مانع أن تدرس ولدك دنيا، لكن أولا درسه الدين. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال صلى الله عليه وسلم علموهم الكيمياء لسبع، ولا علموهم الفيزياء لسبع، ولا علموهم الرياضيات، ما قال هذا. قال علموهم الصلاة لسبع. دين هذا ولا ما هو دين؟ لسبع. علموهم الصلاة لسبع. وقال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، أي في الصلاة، كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن كان يعلمهم الصلاة ويعلمهم السورة من القرآن. قال جندب بن عبد الله تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا علمهم، هذا علمهم. الصحابة قريب 140,000 الذين حج بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قريب 120,000 في حجة الوداع، وبقي خلق كثير ما حجوا معه. قريب 140,000 الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، تفتحت الدول يعني الأماكن الإسلامية، يعني ودخل الناس في دين الله، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب اليهود وأن يخاطب النصارى وأن يخاطب الهرس، يراسلهم. فاحتاج أن يفهم لغة سريانية، لغة يهود، لغة اليهود، احتاج أن يفهمها. الآن ركزوا معي، الآن ركزوا معي، حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للغة سريانية من أجل الدين أم من أجل الدنيا؟ انتبهوا معي، من أجل الدين. لماذا؟ ليدعو اليهود ويخاطبهم. ركز معي الآن، تعليم ولدك لمادة الإنجليز الآن من أجل أن يذهب إلى أمريكا يحاضر الناس ويترجم لهم القرآن، أم من أجل أن يدخل فلوس؟ هذا هو بدون مغالطة. ترى أحسن أننا نغلط ونعترف أننا نغلط، أحسن مما نغلط ونكابر ونكابر. ركز معي الآن، نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته إلى لغة سريانية. الصحابة الآن كنا قرابة كم؟ 140,000. قال لواحد وحده فقط يتعلم لغة سريانية، لغة يهود، واحد واحد. قال لزيد بن ثابت تعلم لغة كذا وكذا. طيب زيد بن ثابت كم حضرها؟ 14 سنة، 20 سنة مثلنا. في كم تعلمها؟ في 17 يوم. خلاص، واحد من الصحابة. فإذا احتاجوا إلى كتاب لليهود، تعال يا زيد ونكتب. هذا مضبوط ولا ما مضبوط؟ إذن هذا كان تعلمه صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس الدين. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. حتى أن أمور الزراعة لا يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. النبي مكي أصله، أصله مكي، عاش في المدينة 10 سنوات، وأهل مكة غالبا ما عندهم زراعة، غالبا الزراعة أين؟ في المدينة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة، وفي سنة من السنوات يمر ببعض الأنصار وهم يلقحون النخل، وأنتم أصحاب نخل تعرفون تلقيح النخل، وأن النخل إذا ما تتلقح ما تثمر. رآهم متعبين، قال دعوها ستثمر. هو قالها اجتهادا ترى، ما قالها بوحي. وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد. رحمهم يتعبون ويطلعون وينزلون، قال دعوها. لما جاء وقت الموسم، وقت الحصاد، النخلة التي ما تلقحت ولا أنبتت شيء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول النخل ما أثمرت. قال أنتم أعلم بشؤوني دنياكم، أنا ما أنا مزارع ولا أفهم، أردت استريحوا ما كتب الله هذا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنا ما أنا مزارع، أنا مزارع. فكثير من أمور الدنيا ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو كانت الدنيا عظيمة سيعلمها أول الناس من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا المفهوم لا بد أن نصححه. الدنيا تبع للدين، لا مانع أن تعمل في الدنيا، ما أحد حرم عليك ما أحل الله، لكن اجعلها تبع للدين. كيف تبع للدين؟ أقوم بالدين تعلما وعملا، أدرس التوحيد دراسة، أقسام التوحيد 3، وأعرف كل قسم ما معناه، معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، أدرسها دراسة، درس بعد درس، نواقض لا إله إلا الله، أركان الإسلام، أركان الإيمان، ما معنى الإيمان بالله، أن تؤمن بأربعة أشياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
0: وبأسمائه وصفاته، ما معنى الإيمان بالملائكة إلى آخره، ما معنى الإحسان. أتعلم أتعلم واتخذ لي حرفة إن أردت، وإن تفرغت للدين ما سيضيعني ربي، لكن اتخذ لي حرفة إن أردت. لكن تكون هذه الحرفة لماذا؟ تبع لماذا؟ ركز معي الآن، عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة، ركز مع هذا الحديث، عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا رجلا في مزرعته ورأينا من جلادته ونشاطه في المزرعة يقلبها يشتغل يعمل، قال فقلنا ليت هذا في سبيل الله، أي ليت هذا النشاط في سبيل الله. الصحابة يفهمون في ذلك الوقت أنه ما هو في سبيل الله إلا أن تتفرغ لعبادة الله. قال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وبطرة فهو في سبيل الشيطان. إذن اعمل في الدنيا لكن من أجل الآخرة. قبل الأذان بساعة بنصف ساعة غلق الدكان، قبل الأذان بساعة بنصف ساعة اترك المزرعة، قبل الأذان بساعة بنصف ساعة تفرغ لعبادة الله، ونيتك أن هذه الدنيا من أجل الدين، فنحن نأكل لنعيش أم نعيش لنأكل؟ أيش رأيكم؟ نحن نأكل لنعيش أو لا نعيش لنأكل؟ نأكل من أجل نعيش فقط في عبادة الله. الله أمرنا أن نأكل كلوا واشربوا من أجل أن نعيش، أما أن نعيش من أجل أن نأكل هذا مصيبة، سنخلد إلى الدنيا. إذن بهذا نستريح. الذي يجعل الدنيا تبع للدين ما يحزن عليها إذا ذهبت. مثلا حصل لك بلاء في مالك، ذهب عليك شيء من المال ما تحزن، تلك الله بهذه المصيبة، قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها واصبر، وكل ما ذهب في الدنيا ستجده في الآخرة. هكذا حتى الذي يموت ولده، تموت زوجته، يموت أبوه، يحزن، لكن حزن مشروع. أما الحزن الشديد ولطم الجيوب وشق لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية هذا ما ينبغي. وقصة أم سليم ما هي عنكم ببعيد. الشاهد من جعل الدنيا تبعا للدين مستريح. طيب أحيانا أنا جعلت الدنيا تبع للدين، أحيانا الدنيا عارضت الدين، أحيانا تعارض، ترى أنا في وظيفة من الوظائف، جاء المدير قال إما تلبس بنطال أو لا تدخل الوظيفة. الآن في الآن في معارضة، البنطال من لبس الكفار في معارضة. قل له أنا سآتي بثوبي، ثوبي هذا جيد، آتي بثوب أبيض جميل. في بلاد الخليج أن طلاب يدرسون بالثياب ويتوظفون بالثياب ويعملون بالثياب، وإيش ضرني؟ قال لا، هنا تعارض إيش؟ الدين مع الدنيا. إن كنت جاعل للدنيا تبع للدين ماذا ستقول؟ ستقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وظيفتك لك، أنا ما سيضيعني ربي، وتخرج. وإن كان الدين تبع للدنيا إيش تقول؟ عاد تلبس قبل ما يقولوا لك، عاد تلبس قبل ما يقولوا لك، عسرت ستذهب تفصل البنطال أنت، تقول أنا موظف لابد أكون مقبوع منظم. انظر، معارضة. تتوظف في مستشفى، في دائرة حكومية، في أي مكان، وقالوا ضروري تأخذ لك سكرتيرية، ضروري تأخذ لك بنت كنت تكتب لك الأوراق، تلتقى أنت بها بعد الدوام قبل الدوام، هذه صاحبتك لابد. الآن الدين الدنيا عاربت الدين. إن كانت الدنيا عندك تبع للدين تقول لا، أنا ما أختلط مع النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت. الدولي موظف الشباب عاطلون ملء الشارع. الدكتور يقع عليه سكرتير والدكتورة يقع على ماذا؟ ها؟ سكرتيرة. والدكتور نسوق عندها الرجال يعالجهم، والدكتورة نسوق عندها النساء. ما يصلح هذا؟ يصلح إنما هو تقليد الغرب. فنجعل مستشفى خاص كل من فيه نساء حتى الحارسة. لا نفعل لنا حارس رجال والنسوان يدخلن من عنده، حتى الحارس امرأة، والرجل يأتي بزوجته إلى مكان محدد وزوجته تدخل المستشفى وخلاص. ونأتي بمستشفى للرجال هكذا ولا ما هكذا؟ ونأتي بمدرسة للرجال، ونأتي بمدرسة للبنات، المديرة وكل من فيها بنات، وتلك كل من فيها رجال، وتكون الأمور مضبوطة. نحن مسلمون منضبطون. إذن ديننا ما هو دين التشدد كما تفهمون. تقولوا هؤلاء المطاوع الله يعني من جالسهم ودف. بعضهم يظن أن ما أدري كيف عايشين هؤلاء المطاوع، يعني يظن احنا في بيوتنا مثل الوحوش، يعني ما نبتسم ولا كيف بنعمل بالنسوان حقنا، مطربل اللي هنا كذا، يعني كيف هذا؟ حزين حزين. بعضهم يرحم نساءنا وما يعرف، والله مسكين هذا المطوع، مساكين اولاده مدري كيف يعمل بهم. ليس الخبر كالمعاينه يا ابن الكرام، الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. اسعد الناس هم الذين يطبقون الاسلام، اسعد الناس نساء المستقيمين في البيوت، ملكات، ملكه عندها حشم وخدم كثير، فزوجها خادم لها، ابوها خادم لها، اخوها خادم لها، ابنها خادم لها، عمها خادم لها، خالها خادم لها، هذا في داخل بيتها. مكرمة، واجب عليهم أن يحسنوا إليها. فإذا أرادت أن تخرج للضرورة ملكة، تعرفون أبو النوب أبو النحل، تخرج مثله، ما تخرج إلا وقد رتبوا لها مرافق، مرافق كفو، ما هو مرافق صغير ضعيف أهبل. الآن المرافقين للملوك ولا للفقراء؟ انظر احنا نمشي في الشارع ما حد حولنا، لكن المرأة المستقيمة تخرج وعندها مرافق، وهي ما هي إلا تأمر فقط ولا تعمل شيء. هو الذي يعطيها الأكل ويعطيها الشراب، هو الذي يحميها من الأضرار، هو الذي يدافع عنها لو حصل لها شيء، هو الذي يقدم ويؤخر. هو إذن هذا مرافق، هذا حارس. ملكة، هي ملكة، ما هي بالأمر السهل. وكل شيء تخدم إلى عندها، وتتنقل في مراحل. المرحلة الأولى مع أبيها وهي صغيرة، ثم مع إخوانها مع أبيها، ثم إلى زوجها، ثم إلى أبنائها، مراحل تتنقل. لكن انظر المرأة في الغرب ما تعرف من أبوها ومن أمها، تكد من الصباح، إن لم تكد ما ستأكل. أعوذ بالله من هذه الحياة. الرجال يكد والمرأة تكد والطفل يكد والصغير، ولا ما أحد يأكل، يد ما تعمل ما تأكل، هذا نظامهم. أما عندنا لا، بل ربما الزوج الذي يعرف الدين حقا أحيانا يلبس ثياب، يعني يخلع ثياب الخروج ويلبس له ثياب أخرى ويدخل مع زوجته المطبخ، يقطع الطماط ويصلح اللحم وينظف معها، يغسل معها الصحون، هي تغسل صحنه وهو يغسل صحنه، ويصلح الرز ويصلح اللحمة، يعني مشتركون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، في مهنة أهله، ويخرج بأهله نزهة في أماكن ما فيها اختلاط، ما فيها حرام، ويذهب بأهله إن يسر الله له عمرة، ويذهب بها حج، ويذهب بها، هذا معروف. نساء المستقيمين بالذات في هذا الزمن ربما تعتمر وهي شابة، وأمها التي ما هي مع مستقيم ما قد اعتمرت. هذا موجود ولا ما هو موجود؟ إذن يا إخوان ما هنالك مثل الإسلام، لكن يجب أن نفهم الإسلام وأن نعتقده وسنستريح. الآن اليهود والنصارى منزعجون منا، يعني جالسين بالعمائم، جالسين باللحى، جالسين بالثياب القصار، جالسين قد خرجوا الناس مخاليس عراه، وانت ما شاء الله جالس مزرزر مثل الرسول. والله عقدناهم، أسأل الله أن يزيدهم عقد إلى عقدهم. فشلوا، فهم يحزنون. ترى هذه تحزنهم؟ أنت تظن أن جيوش المسلمين تحزنهم؟ يا أخي هم يبيعون لنا سلاحهم، ويبيعوا من القديم الذي قد عندهم مضاد، يفسدوا قبل أن يخرج من عندنا. ما يخافون من جيوشنا ولا يخافون من كثرتنا، يخافون من المستقيمين، من المستقيمين، لأنهم يعرفون أن هؤلاء سيردون الناس إلى عصر أبي بكر وعمر، هذا الرعب الذي ينتابهم. فينبغي علينا أن نعظم ديننا وأن نستريح وأن نعمل لهذا الدين، ونعمل للدنيا بقدر بكائنا فيها، بقدر بكائنا فيها، بكاؤنا فيها قليل، ونعمل للآخرة بقدر بكائنا فيها. نحن مخلدون في الآخرة ترى، إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وأختتم وأقول السعادة كلها في دين الله. والله يا إخوان إن الإسلام علاج من كل ضيق ومن كل مرض. أنت مهموم اتق الله، أنت فقير اتق الله، بينك مشاكل وبين زوجتك اتق الله، بينك مشاكل وبين ولدك اتق الله، ولدك اتعبك اتق الله، اتق الله أنت والله سيصلح ولد، بينك مشاكل وبين جيرانك اتق الله، اتق الله، عندك حالة نفسية اتق الله، اتق الله. قالوا طبيب نفساني أعلن أن عنده علاج مجان لأصحاب الحالة النفسية، ومن في حالة نفسية يبكر يوم كذا، بكر وعنده بالمئات ناس ما أمراض كلهم عندهم حالة نفسية لا من رحم الله وكذا بسبب المعاصي. قال شكلوا قطار ودخل العيادة حقه، قدم لها مصاحف وصرف له ما هذا العلاج هذا العلاج هذا العلاج، ما نوصل عنده عطى مصحف خلاص هذا هو علاجك. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة، هذا علاج. أنت قرأت اليوم قرآن بعد صلاة الفجر ولا يصيبك شيء، ما قرأت قرآن عتنتف شنبك طوال الليل ومهموم مغموم مفكر وعندك حالة نفسية، صليت جميع الصلوات في الجماعة تدرك التكبيرة الأولى ولا عليك شيء بإذن الله، مستريح هادئ مطمئن على أي حالة أنت فيها. تلاعبنا في الصلاة ستأتينا الحالة النفسية، إذن نحن الذين ندعو الحالة النفسية، نحن تعالي يا حالة نفسية، يعني بالله عليك مخزن ويريد ما يقع فيه حالة نفسية، يقع فيك حالات نفسية، ما هو حالة، يأكل حرام ويريد ما يقع فيه حالة نفسية، ما يصلح هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ما تيسر ذكره، وأنا أتلفت ذات اليمين وذات الشمال، ما رأيت الشيخ حسين وقد بحثت عنه قبل، ها أعتذر، الحمد لله، نسأل الله التوفيق والسداد. وقد جئت ومعي بعض الأخوة كأخينا الشيخ خليل وأخينا إبراهيم وبعض أولادي، إن شاء الله بعد العشاء لو يسر الله يقوم أحد منهم يتكلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا

قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم

العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم

عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم.

المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم

ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي في

كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على

فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء.

هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة

يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون

تنذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى

يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير

أثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقال

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن

إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب

السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسل

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي.

ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات.

أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم

الغاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

0: به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر

السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن

0: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله بارك
3: فيك. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد. أخونا فواز عرضنا له سؤالا في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول عندي كتاب اسمه القيامة رأي العين. يقول المؤلف ضمن ما قال إن المؤمن إذا دخل الجنة يتزوج 72 امرأة وأكثر من ذلك، هل ما قاله المؤلف في هذا الموضوع صحيح وما رأيكم في الكتاب عموما؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد فلم أطلع على هذا الكتاب ولا أعلم لما قاله صحة. والله جل وعلا يعطي أهل الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا حصر لما يعطيه من الأزواج سبحانه وتعالى، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لكل واحد منهم زوجتين من حور العين غير ما يجد الله على الآخرين من مزيد الزوجات من الحور وما يحصل لهم من الزوجات من نساء الدنيا، فلا يحصي عددهم عددهن عند الله سبحانه وتعالى، وهم في الجنة متثاوتون ليسوا على حد سواء. فهذا يعطى مئات وألوف، وهذا يعطى أقل من ذلك، وهذا أكثر من ذلك، لأن نعيمهم متفاوت على حسب أعمالهم في الدنيا. لكن صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لكل واحد زوجتان من الحور العين، هذا عموم، ويزاد بعضهم ما شاء الله من الحور، ويزادون من زوجات الدنيا ما شاء الله، ولا يحصي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ما صح به خبر، ما صح عن رسول الله هذا على العين والرأس. إذا ثبت عن رسول الله أنه قال يعطى فلان أو يعطى عدد منهم عدد كذا وكذا، أو بعضهم يعطى عدد كذا، هذا مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
3: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع يحيى عبد الله البصلي من اليمن، يقول في أحد أسئلته: ما هو قولكم حفظكم الله في بعض نساء هذا الزمان اللائي يعملن بأنفسهن من كشف شعر الرأس وتقصير الثياب إلى عند الركبة وغير ذلك، وهل من نظر إليهن يكون مرتكبا للآثام، وما هي نصيحتكم للنساء المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها؟
4: وصيتي للمسلمات في كل مكان أن يتقين الله، وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي، وأن يسترن رؤوسهن وأبدانهن جميعها، حتى وصيتي لغير المسلمات أن يستترن وأن لا يفتن الناس، فإن عليهن آثاما بذلك حتى ولو كن كافرات، عليهن أن يمتنعن من هذا الشيء، لأن إبرازهن هذه المفاتن فيه شر عليهن ونزيد آثام يوم القيامة مع الكفر. فالمؤمنة والمسلمة أولى وأولى بأن تتحفظ وتستتر، لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية. فإبرازها مفاتنها للناس في الأسواق هذا منكر عظيم، والله يقول سبحانه يخاطب أمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قال سبحانه: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. التستر أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الشر والفاحشة والفتنة. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن لا يعرفن فلا يؤذين. فكلهن مأمورات بالستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة في أي مكان، في الطريق أو في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، وفي الطريق أشد فتنة وأعظم. فالواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله في ذلك، ولو كنا في بلاد الكفرة في أوروبا أو غيرها، الواجب على جميع المؤمنات أن يتقين الله سبحانه أينما كنا، ويتسترن سترا كاملا حتى الوجه تستره مع الرأس مع الساقين مع الأقدام مع الأيدي، حتى لا تكون هناك فتنة بهن لا من الكفرة ولا من المسلمين. ولهذا يقول سبحانه: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولغيرهن عليه الصلاة والسلام، ولقوله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. والوجه من الزينة، والرأس من الزينة، والساق من الزينة. ولم يستثن إلى القواعد العجائز، قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. إذا كانت قاعدة عجوز غير متبرجة بالزينة لا ترجو النكاح، فلا مانع من إظهار إبراز وجهها أو يديها، لكن تعففها وتسترها أفضل حتى ولو كانت عجوز. ولهذا قال سبحانه وأن يستعففن خير لهن. والاستعفاف بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة ولو كانت عجوزة لا تستحى. فكيف بالشابات والمتوسطات والفتنة بهن عظيمة، فلا يجوز لهن لا في بلادهن ولا في بلاد الغرب ولا في بلاد الشرق ولا في أي مكان أن يبرزن فاتنهن ومحاسنهن، لا الوجه ولا الساق ولا غير ذلك، بل يجب عليهن التستر والحجاب حتى لا يرى منهن شيء، طاعة لله وتمسكا بشرعه وحذرا من أسباب الفتنة لهن أو عليهن، لهن أو بهن. هذا هو واجب المسلمات أينما كنا. ونصيحتي أيضا حتى لغير المسلمات أن يتقين الله وأن يحذرن مزيد الإثم، فإن التبرج يزيدن إثما على إثم الكفر في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. نعم
3: جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟ هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟
4: هذه الأمور لا تفطر الصائم،
3: الحمد لله.
4: الكحل والحناء والتطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط. وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتصعطه الصائم ولا الصائمة، البخور بالعود لا يتصعطه في أنفه، لكن يطيب ثيابه لا بأس ولا يتصعطه، لأنه يفطر عند جمع أهل العلم إذا تصعطه، لأن السعوط له أثر في الدماغ وغيره. فينبغي لا تتعاطى البخور ولا أنواع الطيب المسحوقة التي تطير في الدماغ إذا تمشقت. أما الطيب العادي الدهون العادية كدهن العود ودهن الورد ودهن العنبر وأشبه هذه الطيب لا بأس بها في حق الصائم وغيره. نعم
3: جزاكم الله خيرا. هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام أم حلال؟
4: سماع الراديو لا يختلف في أي وقت، في وقت المطر وغيره، إذا كان السماع لما أباح الله من القراءة والنصائح والأشياء التي لا حرج فيها يسمعها المؤمن في وقت المطر وفي غيره. أما إذا كان السماع لما حرم الله من الأغاني الخليعة المنكرة وأشباه ذلك ما حرم الله وآلات له، هذا لا يجوز لا في وقت المطر ولا في غيره.
3: بارك الله.
4: لا يستمع الأغاني والملاهي والموسيقى والعود والرباب حتى في غير مطر، لا في الليل ولا في النهار، بل يتجنب هذه الأصوات الخبيثة، ولا يسمع إلا ما أباح الله من قراءة القرآن أو الحديث الشريف أو نصائح أو ندوة علمية أو أخبار يسمعها. نعم
3: جزاكم الله خيرا. ما هو مقدار دية الرجل ودية المرأة ودية الطفل؟
4: دية الرجل 100 ناقة والمرأة 50 نصف والطفل مثل الرجل، إن كان رجل فهو 100 وإن كان امرأة فهو 50، والطفل مثل كبير. ومقدارها في العربية المملكة العربية السعودية الآن 100,000 من القيمة بدلا من 100 ناقة، لأن 100 ناقة ذات أنواع على أنواع، فيها بنت المخاض وبنت اللبون والحقه تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضا. فالحاصل أنها قدرت 100,000 ريال للرجل و50,000 للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل وتغير في المستقبل أو تنقص على حسب قيمة الإبل. فالمقصود أن الأساس الإبل، 100 من الإبل في حق الرجل و50 في حق المرأة، والطفل إن كان ذكرا فهو 100,000 وإن كان أنثى فهو 50,000، الصغير كالكبير.
3: جزاكم الله.
4: ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته، تقدر بحسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة على حسب أنواع الإبل التي جاءت الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال وإن كان عمدا له حال. نعم
3: جزاكم الله خيرا. ما هو رأيكم في من يتناولون الشمة وهم صيام ويقولون إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلكم على صيامهم؟
4: الله يجب المنع من الشمة والدخان مثل سقط الدخان العود، العود اللي هو طيب يمنع، فكيف الدخان من باب أولى.
3: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الوهاب خالد الحليبي فيما يبدو من جامعة الملك فيصل بالأحساء بعث برسالة يقول: لي خال يجيد بعض الأعمال غير العمل المتخصص فيه، وفي يوم من الأيام طلب منه أحد الجيران أن يعمل في منزله ليسلك له بعض الأعمال الكهربائية، فتوفي في حادث التماس كهربائي. حدثني شخص عن الحادثة فقال: عندما التمس التيار الكهربائي طلب خالك من صاحب المنزل أن يطفئ التيار، فلم يستطع صاحب المنزل إطفاء التيار لأنه ذهل بالمشهد، هل على صاحب المنزل كفارة؟ وهل تعتبر الحادثة قتلا متعمدا؟ وهل يعتبر المتوفى شهيد؟
4: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فيرجى له الشهادة،
3: لا الله،
4: وليس بقتل متعمد، وليس على كل منهما شيء،
3: الحمد لله،
4: لأنهما لم يتعمدا. نعم، نسأل الله السلامة. نعم،
3: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول: في شهر رمضان المبارك يصلي إمام مسجدنا صلاة التراويح 10 ركعات طوال شهر رمضان، هل يعتبر صلى النصف أو أكمل؟
4: هذا أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ويتم واحدة في رمضان وفي غيره عليه الصلاة والسلام، وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل، 11 أو 13 في رمضان وفي غيره، وإن صلى أقل أو أكثر فلا حرج، وإن صلوا كما جاء عن عمر الصحابة 23 فلا بأس، وإن صلوا أكثر من ذلك فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ركعات معلومة عليه الصلاة والسلام، من لما سئل صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحد صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فلم يحدد 10 ولا 20، فدل ذلك على أن الأمر فيه ساعة والحمد لله، فمن أوتر بعشر فمن صلى 10 وأوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر ب13 فقد أحسن، ومن أوتر ب23 فقد أحسن، ومن صلى بأكثر فلا بأس، ولكن أفضلها 11 و13، لأن هذا هو الموافق لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن أوتر أحد بأقل من ذلك فلا بأس، لأنه ثبت عنه أنه ربما أوتر ب9 ربما أوتر ب7 ربما أوتر بأقل من ذلك، هذا كله يدلنا على الأمر في ساعة والحمد لله. أما من يشدد فيقول لا بد أن يتم 10 أو 13 أو 23، هذا غلط، هذا غلط، لا يجوز التشديد في هذا ولا يحل التشديد في هذا، والله قد وسع فيه سبحانه وتعالى، فمن صلى 11 أو 13 تأسم من الصلاة هذا أفضل، ومن صلى 23 لأن جماعته رغبوا في ذلك فلا بأس، ومن صلى 33 أو 39 أو 41 فلا بأس، السلف فعلوا هذا وهذا فلا حرج في هذا كله والحمد لله،
3: الحمد لله،
4: وإذا وسع الله فوسعوا، ولا ينبغي لأحد يشدد في أمر وسع الله فيه.
3: جزاكم الله خيرا. المستمع العراقي عكال سعود دانوك بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يسأل فيه عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
4: الآية واضحة،
3: الحمد لله،
4: يجب على من يلي اليتيم أن يحذر أكل أيمانه بغير حق، لا يجوز أكل أمواله بغير حق، الواجب عليه يتقي الله وأن يحسن في أموالهم، لأن الله يقول سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فالواجب على أولياء الأيتام أن يحسنوا ولا يجوز لهم أكلها بغير حق، قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معروف، فإذا كان فقير يتصرف فيها ويتجر فيها ويأكل منها بالمعروف، وإذا كان غنيا فليستعفف عنها، إلا إذا فرض له الحاكم القاضي أجرة معلومة على تجارته فيها، جعلها نصف الربح أو ثلث الربح أو ربع الربح أو خمس الربح فلا بأس، المقصود أن لا يأكلها ظلما بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلما، وهكذا غيره من باب أولى من الناس، إذا تعرض لأموال اليتامى بغير حق فهو متوعد بالنار وإن كان ليس وليا لهم، من باب أولى، فليس لوليهم ولا غيره أن يأكل أموالهم بالباطل، ليس له إلا ما شرع الله وما أباح الله سبحانه وتعالى من أكله معهم إذا كان فقيرا، وتعفف إذا كان غنيا، أو ما يعطيه الحاكم ويقدر له الحاكم الشرعي من الأجرة على قيامه على أموالهم وتعبه في أموال اليتامى، أو جزء من الربح إذا كان يتجر فيها كنصف الربح أو ثلث الربح أو ربع الربح ونحو ذلك، هذا لا بأس به، وهو يرجع إلى القاضي إلى الحاكم.
3: نعم. جزاكم الله خيرا. هل دعاء القنوت بعد الركعة الأخيرة أم قبلها؟
4: السنة في الركعة الأخيرة بعد الركوع، دعاء القنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع. نعم.
3: من البحرين الأخت المستمعة نون جيم قاف بعثت تسأل وتقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه مثل مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، أو هل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف أو إلى مجاهدي أفغانستان وفلسطين وغيرهم؟
4: فقراء البلد أولى، فقراء البلد أولى، لأنهم في حاجة إليها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد فقرائهم، ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البلد قليلين وحصل لهم ما يكفي فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى كالمجاهد الأفغان والمجاهد في داخل فلسطين وغير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنه أن حاجتهم شديدة أشد من حاجة فقراء البلد فلا حرج في ذلك، وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم أولى.
3: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: ذهب والدي إلى السودان للمعالجة عند طبيب يداوي بالأعشاب، فشككت في ذلك الطبيب ونصحت أبي بعدم الذهاب إليه ولكنه رفض وذهب، وبعد أن عاد أحضر معه وصفة طبية وهي عبارة عن ورقة مكتوب على إحدى صفحاتها آيات قرآنية وفي الأخرى طلاسم ورموز غير معروفة، وطريقة الاستعمال هي أن يذوب ما في الورقة من كتابة في ماء ويغتسل به، وقد ساعدت أبي على قراءة هذه الوصفة برغم اعتراض الشديد على ذلك العلاج، فهل علي إثم في ذلك؟
4: نعم، عليك وعلى أبيك الإثم، لأنكما تعاونتما على ما لا يجوز، الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه الطلاسم دليل على أن الرجل مشعوذ وأنه يعمل أشياء منكرة، فلا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم، وإنه يعالج عند إنسان معروف بالتقوى والاستقامة وعدم الشعوذة، أو طبيب معروف بالاستقامة. أما من يكتب الطلاسم التي لا تعرف أو يستخدم الجن هذا لا يجوز اتيانه ولا سؤاله، وعليكم جميع التوبة إلى الله من ذلك.
3: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من صفحة كاملة بعث بها أحد الإخوة المستمعين ذكر اسمه ومكان عمله ولكننا نؤثر عدم ذكرهما. ملخص ما في هذه الرسالة أنه سرق من زميل له مبلغا من المال، فكيف يتصرف ويعيده إليه؟
4: يجب عليه يعيد المال إلى زميله، إما بصراحة فيستسمحه ويطلب من العفو ويعطيه إياه، وإما بطريقة أخرى إذا كان لا يراه أن يعرفه، بطريقة أخرى واسطة من يراه من الثقات حتى يوصل إليه المال ويسلمه له. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد إبراهيم الخالدي من شجرة بعث برسالة يقول فيها: نرى كثيرا من الشباب الذين درسوا ونجحوا حينما يقرؤون القرآن الكريم ويمرون بالآيات التي فيها سجدة يمرون بالسجدة دون أن يسجدوا، وإذا سألتهم عن ذلك يقولون: إننا لم ندرس دعاء السجدة أثناء دراستنا ولا نعرفها. نرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بتوجيه الناس حول الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة جزاكم الله خيرا.
4: سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، والسنة إذا مر القارئ بهاية السجدة يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويكفي، مثل سجود الصلاة سواء. وإذا قال زيادة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا أفضل، وهذا يقال في سجود الصلاة أيضا، هذا يقال في سجود الصلاة مثل سجود التلاوة سواء سواء. فالمقصود هذا ليس بعذر، لكن السجود ليس بواجب، هو سنة.
3: الحمد لله،
4: سجود التلاوة سنة ونافلة، لكن المشروع للمؤمن إذا مر بالسجدة أن يسجد ولو كان على غير طهارة، يجوز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح، ويقول في سجوده مثل ما يقول في سجود الصلاة، رب سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، اللهم اغفر لي اللهم أنجني من النار، مثل ما يقول في سجود الصلاة سواء بسواء. ويقال في سجود الصلاة وفي سجود التلاوة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، يقال في هذا وهذا. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم حا من الرياض بعث برسالة وضمنها سؤالا طويل، ملخص السؤال يقول: من توفي وعليه صيام أيام افطرها للسفر هل يصوم عنه ورثته؟ يقول: من توفي وعليه صيام أيام افطرها للسفر هل يصوم عنه ورثته؟
4: نعم، إذا كان فرط، إذا كان قديم ولا صام فلا، فالسنة يصوم. أما إذا كان مات في السفر أو مات من حين قدم، مثل المريض الذي مات في مرضه أو من حين شوفي مات ما عنده ما أمكن أن يصوم فهو معذور. لكن إذا فرط المريض أو المسافر، يعني شوفي المريض قدم من السفر ومسافر ولكن تساهل ما صام ثم مات، يشرع لأقاربه ما يصوم عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وسأله جماعة، هذا يقول أمي ماتت وعليها صوم شهر، وهذا يقول أبي مات وعليه صوم شهر، عليه صوم شهرين، فهل أصوم عنه؟ يقول النبي نعم، يجيبهم بنعم. فالسنة لهؤلاء يصوم عن أقاربهم ويحسن إليهم بذلك إذا كان أقاربهم لم يفرطوا، إذا كان أقارب قد فرطوا يعني قد تساهلوا. أما إذا كان مات في المرضة أو مات في السفر أو من حين شوفي مات أو من حين قدم مات ما أمكن له هو معلوم. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. هل الصلاة تجوز على بسط أو سجاد مرسوم عليها صور حيوانات أو إنسان أو نبات أو غير ذلك؟
4: نعم، نصح الصلاة
3: الحمد لله
4: لأنها ممتهنة، لكن ترك هؤلاء وليتمس سجادة أو بساط ما في الصور ولا نقوش يكون أفضل حتى لا يتشوش، لأن النقوش والصور قد تشوش، قد تشوش على صلاة أو فترة قد يشتغل بها بعض الشيء، فإذا كان هناك فراش ليس فيه نقوش ولا صور يكون أفضل.
3: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
4: نرجو ذلك، بارك الله فيكم.
3: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي.

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجيب.

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قلنا في الدرس الماضي بابين، باب من لعن عبده فاعتقه وباب التلاعن بلعنة الله وهو بالقرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لعن الكافر. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا مروان ابن معاوية البزاري قال حدثنا يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم. ومن يكون أبو حازم في هذا الموضوع؟ ها؟ سلمان الأشجعي، لأنه يروي عن أبي هريرة. سبق قال معنا مرارا أن أبا حازم في هذه الطبقة، طبقة التابعين، إن كان الراوي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإن كان الراوي عن سهل بن سعد فهو من؟ سلمة بن دينار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. قال الحديث في صحيح مسلم. قد جاء في رواية عند الطبراني تبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله ادعو على بني عامر، فطلب منه الدعاء على أناس معينين بأعينهم من الكفار، قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعنة. وبوب عليه البخاري باب لعن الكافر ولعن الكافرين والمشركين والدعاء عليهم عموما، هذا جائز وورد به أدلة كثيرة. لعن الله اليهود والنصارى والمشركين والكافرين كثيرة في القرآن. وأما لعن الكافر المعين فإن هذا معناه أن يدعى عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يعني قد يسلم هذا الكافر بحب رحمة الله. فكان الدعاء باللعن على كافر معين ينافي ما قد يقدره الله تعالى لنا الإيمان. ولذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعن أناسا معينين في صلاته يدعو عليهم، أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. أي هم ظالمون، لكن أنت لا تدعو بطردهم من رحمة الله، فقد يتوب الله تعالى عليهم. وفعلا أولئك الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم أسلموا وصاروا من الصحابة. فإذا كان القول الصحيح أن لعن المعين منهي عنه مسلما كان أو كافرا، أي لعن المعين الحي، أما المؤمن فهذا عظيم، بل قد جاء في الأدلة ما يبين أنه من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ومعنى لعنه كقتله أي في الإثم كما قال العلماء، لأن قتله إخراج من الدنيا، ولعنه دعاء عليه بالإخراج من رحمة الله وهو أشد عليه. فلعن المعين المؤمن واضح محرم، ولعن الكافر المعين ايضا الصحيح انه منهي عنه للأدلة التي سبقت، لقول الله لنبيه ليس لك من الأمر شيء، وأيضا لأن اللعن معنى الطرد والإبعاد من رحمة الله، وليس لأحد أن يحكم على أحد بأنه مطرود من رحمة الله ولو كان كافرا فقد يسلم. وكم كان كفار أسلموا وحسن إسلام، اللعن منها أي للمعين. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه في هذا الحديث أن يدعو على أناس معينين من الكافرين، كما بينت رواية طبراني وابن عيم وغيره، ادعو على بني عامر، قال إني لم أبعث لعانا إن ولكن بعثت رحمة، أي لم أبعث لعانا داعيا على الناس بالقرب من رحمة الله، ولكني بعثت رحمة، رحمة لكل العالمين المسلم والكافر. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. قد يقول قائل كونه رحمة للمؤمنين واضح، رحمهم الله بآمنوا كسبوا الحسنات دخلوا الجنة في سبب، فواضح أنه رحمة للمؤمنين، فكيف كان رحمة للكافرين؟ وهذا أيضا واضح، فكونه رحمة للكافرين من أوجه، من هذه الأوجه أن الله تعالى حفظهم من العذاب والإهلاك العام بسبب وجوده في الأوصاف. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فحفظ الله تعالى الناس جميعا مسلمهم وكافرهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إذن هو رحمة للكافرين، أيضا هو رحمة لهم حيث أنه أدخل من قدر الله تعالى له أن يدخله في الإسلام منه، فكان رحمة لهم أخرجهم من الكفر الذي هو سبب للتخليد في النار إلى جنة الله، أيضا هو رحمة لهم حيث أنه حجزهم ومنعهم عن التوسع في كفرهم ونشره وبثه، فتعظم بذلك آثامهم بقدر من يضلونه من البشر، فحتى من قاتلهم وقتلهم هو رحمة له عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة، أيضا هو رحمة له حيث أنه حرص عليهم وعلى دعوتهم، صبر على أذيتهم، صبر على إخراجهم له، فكان رحمة للعالمين المسلم منهم والكافر عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل من الله. هنا يقول في نسخة من الأدب المفرد حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد للبعلي في حاشية، أنه قال جاء بالأصول في هذا الحديث وبعد حدثنا محمد، يعني البخاري نفسه، لأنه راوي هذا الكتاب يقول حدثنا محمد يعني البخاري، وتجده كثيرا في الكتب، هذا ينتبه له. على سبيل المثال كتاب الزهد لابن المبارك، الكتاب مطبوع برواية تلميذ ابن المبارك، فيقول حدثنا فلان في نفس الكتاب حدثنا فلان حدثنا عبد الله عن كذا، فعبد الله الذي هو الثاني في هذا الإسناد هو ابن المبارك صاحب الكتاب، فلا تأتي تقول أخرجه ابن المبارك الزهد فقال حدثنا فلان، تذكر من أول السنة، لا تذكر من بعد عبد الله بن المبارك. وكثير من الكتب على هذا الحال يذكرون يكون راوي الكتاب، روى الكتاب عن شيخ المؤلف، فيطبع براوي تلميذه. فإذا أتيت للنقل منه نقل اسم أحدث صاحب الكتاب المؤلف، ولا سيما كتاب الزهد، وكأنه رواية أبي نعيم. نعيم محمد يروي عن شيخه عن ابن المبارك، يكون من المبارك هو الثالث في الإسلام. كثير أسئلة حول هذا الموضوع كما صار، والإنسان يمتلك أقل شيء ما يجد فيه شبهة، إن موقع الشبهات وقع الحرام. قد جعل الله تعالى خيرا أفضل من ذلك لمن أراد الطيب. نبتدي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
0: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النمام. قال حدثنا أبو نعيم، الذي عنده أبو نعم خطأ، وإذا في بعض النسخ حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم، هل في نسخة هكذا حدثنا محمد؟ من محمد؟ البخاري نفسه، هذا من كلام الراوي. قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، أي أيام خلافته، معنى يرفع الحديث أي يحصل من النميمة إلى السلطان، ينم على فلان وفلان. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. الحديث متفق عليه، صحيح البخاري ومسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن شهر بن حوشب. وما حال شهر؟ ضعيف. شهر بن حوشب ضعيف عند أكثر المحدثين على تضعيفه. عن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون، البراء العنت. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وعبد بن حميد وغيرهم من طريق شهر ابن حوشب، وشهر ضعيف، لكن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة يكون بها حسنا. من شواهد حديث عبد الله بن عمر في شعب الإيمان للبيهقي بإسناد رجاله ما بين ثقة وصدوق سوى عبد الله بن لهيعة فهو ضعيف، وإلا كل رجال ما بين ثقة وصدوق سوى عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، لكنه صالح في الشواهد. له شاهد أيضا عن أبي هريرة، كلها بنفس اللفظ بكل هذه الفقرات. عند ابن أبي الدنيا في الصمت، وعند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير، من طريق إسماعيل.